0: دلوقتي ميعادنا مع برنامج موضوع قلب بجد مع نيفين فكري.
1: هاي ننو،
2: اهلا.
1: قصصك حلوة وممتعة.
2: انا النهاردة مش هحكي لك عن قصة، انا هحكي لك عن حاجة حقيقية. هحكي لك عن شخص جميل قوي. الشخص ده من عيلتي، انكل رشدي، هو خال مامتي، رجل جيش عظيم اجتاز في حروب كتيرة احنا عارفين اسمائها ويمكن بس بنسمع عنها في الافلام، بس هو بيحكي لنا عن واحدة من الحروب دي. حرب كانت قاسية قوي، اجتاز فيها هو والكتيبة بتاعته واضطروا انهم يرجعوا من موقعهم للقاهرة مشي. في بداية الرحلة دي اتحركوا بعربية، وبعدين ادركوا ان نور العربية ممكن يدل العدو عليهم، فكملوا الرحلة بتاعتهم مشي. سألنا انكل ازاي كنتوا عارفين وجهتكم، يعني ازاي عارف اتجاهك جوه الصحراء دي؟ قال لي احنا كنا ماشيين وظبطين اتجاهنا مع نجوم مجموعه اسمها كاسيوبيا، مجموعه كده ثابته في السماء. كان لازم يحدد وجهته بناء على حاجه ثابته يظبط اتجاهه عليها عشان يعرف يتحرك في الاتجاه الصحيح. الحاجه الثانيه اللي عملوها هو انهم مالوا زمزمياتهم. عارف الزمزميه؟
1: اكيد عارف.
2: مالوا زمزمياتهم من ميه رادياتير العربيه اللي كانوا هيركبوها قبل ما يسيبوها وراحوا يتحركوا في الصحراء.
1: دول مخططين لكل حاجه.
2: ايوه، بس ازاي الميه المحدوده دي هتكفيهم طول الرحله؟ وقتها انكل رشدي رد عليا رد بهرني، قال لي هما كانوا بيمشوا ورا اثار الجمال او فضلات الجمال. ليه؟ لان الجمال بتمشي بتدور على الميه، فهي هتمشي في اتجاه الميه. وفعلا بعد شويه وصلوا لعين ميه وفضوا زمزمياتهم من ميه الرادياتير وملوها ميه حلوه نظيفه. رامز، انا قمت اليوم ده من قعدتنا مع انكل رشدي وانا الافكار دي مش راضيه تسيب دماغي، عايزه اعرف وجهتي، لازم اقيسها على حاجه ثانيه، والحاجه الثانيه دي لازم تكون حاجه ثابته. عايزه اعرف سكه الارتواء، لازم امشي ورا ناس بتدور على الميه وعارفه سكه الميه. انا نفسي اطلب ليك وليا ولكل واحد بيسمعني الطلبه دي، يا رب اكون متكل على شخص ثابت اقدر اقيس من خلاله وجهتي. ما عنديش اقتراح لاي شخص تاني غيرك يا رب. انت الوحيد اللي ثابت، انت الوحيد اللي بتحبني، وانت الوحيد اللي قادر ترشدني وتقويني ان امشي السكه دي لحد ما اوصل بيتي. ويا رب من فضلك حط في سكتي وفي رحلتي ناس الزق فيها، ناس تكون بتدور على الميه، بتدور على الارتواء، عشان انا كمان امشي معاهم، مش ناس عطشانه وهتعطشني معاها ويمكن تغرقني معاها. تقول امين؟
1: امين.

يا بابا السماوي، أشكرك لأنك ما بتسيبناش وحدنا في الضيق، لكن بتقرب مننا وتعزينا بحنانك. علمنا نلجأ ليك في كل ألم ونثق إنك معانا حتى لو مش فاهمين الطريق.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 80 لإمام المغنين على السوسن، شهادة لآساف، مزمور.
2: يا راعي إسرائيل اصغى، يا قائد يوسف كالضأن، يا جالسا على الكروبيم أشرق، قدام أفرايم وبنيامين ومنسة أيقظ جبروتك وهلم لخلاصنا. يا الله أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالكيل. جعلتنا نزاعا عند جيراننا، وأعداؤنا يستهزئون بين أنفسهم. يا إله الجنود، أرجعنا وأنر بوجهك فنخلص. كرمة من مصر نقلت، طردت أمما وغرستها، هيأت قدامها فأصلت أصولها فملأت الأرض. غطى الجبال ظلها وأغصانها أرض الله، مدت قضبانها إلى البحر وإلى النهر فروعها. فلماذا هدمت جدرانها فيقطفها كل عابر الطريق؟ يفسدها الخنزير من الوعر ويرعاها وحش البرية. يا إله الجنود، ارجعنا، اطلع من السماء وانظر، وتعهد هذه الكرمة والغرس الذي غرسته يمينك، والابن الذي اخترته لنفسك. هي محروقة بنار، مقطوعة من انتهار وجهك يبيدون. لتكن يدك على رجل يمينك وعلى ابن آدم الذي اخترته لنفسك، فلا نرتد عنك. أحينا فندعو باسمك. يا رب إله الجنود، أرجعنا، أنر بوجهك فنخلص.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة أأمرني أن آتي إليك. الأيام اللي فاتت كنت بمر بأمر صعب جدا، بس الرب طيب خاطري ورد عليا لما رحت الكنيسة في الوعظة. فلو حد سمعني مستني رد الرب في مشكلة هو عايشها، ده رد الرب ليك أنت النهاردة. في إنجيل متى 14-24 كانوا التلاميذ مرعوبين خايفين، لأن السفينة بتاعتهم كانت بتواجه رياح وأمواج عالية جدا، وده ممكن يكون حالك ووصل لحالة العجز واليأس. بس رب المجد يسوع جه ماشي على البحر وطمنهم وقال تشجعوا أنا هو لا تخافوا. جه لينا يعلن أنا هو، وده إعلان عن إلوهيته. جاي يشجعنا ويطمننا إنه حاسس بينا ومعانا وهو كلي القدرة. بس في المعجزة دي بطرس قال له لو أنت كلي القدرة أؤمرني إني أمشي على المية زيك. فقال له الرب يسوع تعالى، هي كلمة واحدة من صاحب السلطان عمل الأمر اللي محدش يعمله غيره. وبطرس مشي على الأمواج العالية وضد الريح الشديدة. أصل مكتوب في مزمور 33 هو قال فكان، هو أمر فصار. سؤالي يا ترى ده إيماني؟ شايف موضوعك محتاج كلمة من القدير؟ هو قال يا لعازر قم، قالوا له ده أنت مش مهم، أصل هو الملك الوحيد اتكلم وأمر. تعالوا نؤمن لو قال كلمة على حياتنا ومشاكلنا هتحصل اختراقة إلهية، أصله هو يعرف يعملها بإعجاز. في العهد القديم الشعب قال لموسى عاوزين ناكل لحمة، موسى اتجنن وقال إزاي ومنين؟ بس العجيب المشير في لحظة أمر طيور السماء والشعب أكله، مش مرة ولا يوم، لأ شهر بحاله. تعالوا نشوف مثل تاني. لما الرب قابل متى العشار كان قاعد وقدامه ترابيزة كلها فلوس وما كانش واخد باله أصلا من الرب يسوع، بس يسوع المحبوب قال له اتبعني. متى قاعد يبص على يسوع وعلى ترابيزة الفلوس ويبص تاني على يسوع ويرجع يبص على ترابيزة الفلوس، بس في النهاية ساب الفلوس وتبع يسوع. عارفين ليه؟ لأن قال له كلمة واحدة. يا ترى أنت محتاج كلمة في أمر معين يخص بيتك، دعوتك، ولادك، مشكلتك؟ تعالوا نقول لي أؤمرني أن آتي إليك زي بطرس وأدوس على المشكلة اللي عطلتني ومش قادر أكمل. قول كلمة فنتغير وندوس على كل الدوائر اللي تعبتنا وكسرت قلبنا. قول له أؤمرني أن آتي إليك وأدخل لعرشك وأشوف المستحيل. أؤمر بفتح كل الأبواب اللي إبليس قفلها قدامي. تعالوا نعلن إيماننا ونقول نؤمن بأنك أنت هو ولسه بتخلق من العدم وبتفتح الرحم وبتخلق خلايا جديدة وتميت كل خلايا سرطانية. كلنا بنطلب إن الرب يهدي الأمواج والريح، بس في أوقات كتيرة الرب عاوز يخلي الأمواج في حياتنا، بس عارفين الأروع إنه عاوز يمشيك عليها زي بطرس. لو مش قادر تتحمل تاني وجبت أخرك وتعبت من الصلاة بدون استجابة وقررت توقف، تعالى صلي معايا دلوقتي. أؤمرني يا رب عاوز كلمة من السماء لتنهي القصة دي وتوقف الاستنزاف اللي أنا عايشه. قول كلمة يا رب وغير المشهد بواقع تاني، عاوز أشوف مجدك. وانت يا رب لو عاوز تخلي الموج خليني أدوس أنا عليها، مش هي اللي تبتلعني وتدوسني، لأنك أنت إله قدير وتستطيع كل شيء. آمين.

يا رب اجعل حياتي شهادة لأمانتك، وخليني أعيش كل يوم هدفي أبقى شبهك ومجد اسمك. باسم يسوع، أمين.

أهلا بكم حبايبي الرب الغنيين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن زوجة صياد سمك لقيت لؤلؤة جميلة في بطن سمكة، فأخدها اللؤلؤة دي جوزها وراح لبائع اللؤلؤ اللي في البلد القرية اللي هم فيها، فعرض عليه اللؤلؤة، فقال له الراجل لا اللؤلؤة دي غالية جدا، أنا ما أقدرش أشتريها حتى لو بعت المحل وكل ما أملك ما أقدرش أشتريها. أقول لك روح لرئيس التجار هو اللي يقدر يشتري منك اللؤلؤة دي. راح لرئيس التجار قال له نفس الكلام، قال له لا دي غالية جدا أنا ما أقدرش أشتريها. أقول لك روح للوالي هو اللي يقدر يشتريها منك. خد اللؤلؤة للوالي والحقيقة عجبت الوالي جدا، فقال له طيب اسمع أنا هدخلك الخزنة بتاعتي، الغرفة الخاصة بالخزنة بتاعتي، تقعد فيها 6 ساعات خد منها اللي انت عايزه وهو ده تمن اللؤلؤة بتاعتك. الراجل الصياد قال له ليه 6 ساعات؟ هما 2 ساعة كفاية. قال له لا أنا بقول لك 6 ساعات. فدخل الراجل الخزنة دي الكبيرة وهي عبارة عن غرفة ضخمة وقفلوا عليه الباب. الخزنة دي عبارة عن 3 أقسام، القسم الأول مليء بالجواهر والذهب واللآلئ، القسم الثاني مليان بفراش جميلة رائعة وأسرة حلوة الواحد يشتهي ينام عليها، والقسم الثالث مليان أكل من أجمل الطعام والشراب. دخل الرجل وقال طب أنا هقعد 6 ساعات خليني أروح أكل شوية وأشرب عشان أخد قوة وطاقة أقدر أشيل الذهب والمجوهرات اللي أنا محتاجهم. دخل وفضل ياكل لمدة 2 ساعة وهو عمال ياكل، قال دلوقتي بعد ما أكلت أنا أروح أجيب الذهب والمجوهرات. وهو رايح لقي غرفة الفراش الأسرة الجميلة، فقال طيب أريح شوية كده وبعدين أقوم أخد الذهب المجوهرات اللي أنا عايزها. وراح غفل شوية وصحى على صوت الحراس وهم بيقولوا له اصحى يا غبي 6 ساعات انتهت، كان ممكن تاخد الذهب والمجوهرات اللي انت عايزهم وتخرج برا تاكل اللي انت عايزه وتشتري من الفراش اللي انت عايزه. حياة قصتنا النهاردة بتكلمنا عن الأولويات. أنا أولوياتي، الراجل ده معرفش يرتب الأولويات بتاعته فاتلخبط وخسر حاجات كتيرة جدا. مرات كتيرة بنخسر لأننا مش بنرتب أولوياتنا اللي احنا محتاجينها. لو قريت الكتاب المقدس تلقى أن فيه كلمة أولا وأخيرا بتتكرر كتير. لضيق الوقت خلينا أقول لك حاجة واحدة أو حاجتين منها. في ملوك الأول 17 الرب بيقول لإيليا روح عند امرأة أرملة في صرفة هناك هي هتعولك. فراح إيليا إلى الأرملة دي وكانت فقيرة جدا وقال لها اعملي لي كعكة. فقلت له أنا ما عنديش غير شوية دقيق وشوية زيت هعملهم لي أنا وابني ناكلهم ونموت. فقال لها إيليا في عدد 13 لا تخافي ادخلي واعملي كعكة صغيرة لي أولا، خلي بالك من كلمة أولا، واخرجي بيها إلي ثم اعملي لك ولابنك أخيرا. يعني في آية واحدة جت كلمة أولا وأخيرا، وخد الوعد ده كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطرا. العطاء العشور اعطي الرب أولا ثم أنت، والنتيجة الرب هيسدد كل الاحتياجات. في متى 6 عدد 33 يقول كده اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يا رب علمنا أن نرتب أولوياتنا وتكون أنت في مقدمة أولوياتنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

بنقول العدد ده تاني، العدد تاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فإحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك. الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم، لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايب له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 24. في الحقيقة مزمور 24 من المزامير اللي فيها بيتغنى داود بصفات الله. ففي الأعداد الأولى بيوصف الله إنه الملك صاحب السلطان، وبيعلن داود مين هو الله اللي بيعبده. في زمن داود اعتبر الوثنيين أن آلهتهم تقتصر على مناطق معينة أو وظيفة معينة، يعني كل إله لمكان بيسيطر عليه ومش موجود في أي حتة تانية. لكن داود بيقول أن الله الذي أعبده هو الرب صاحب السيادة على الكون كله، وده عكس الآلهة الأخرى. في عدد واحد داود يقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. كأن داود بيفكر شعب إسرائيل إن الله الذي نعبده يا جماعة مختلف عن آلهة الأمم، فهو مش مقتصر وجوده على مكان معين أو وظيفة معينة، لا، لكن الله سلطانه على كل شيء، وإنه فوق الكل، أنه خلق كل شيء فهو مستحق العبادة. ويبتدي داود يسأل سؤال مهم جدا، مين عنده القدرة أو الشجاعة للاقتراب من هذا الإله العظيم؟ ويرد داود إنه في صفات معينة للشخص اللي عايز يقترب هذا الإله العظيم خالق المسكونة والمسيطر على كل شيء. فيا حبايب، العبادة امتياز، عبادة الرب لكل المجد امتياز، لكن كمان العبادة مسؤولية. وهنا حط داود إيه شروط للشخص اللي عايز يقترب من الرب، ويلخص المواصفات دي كلها أو الشروط دي في حاجتين: أفعال صحيحة وتوجهات قلب صحيحة. فبيقول الطاهر اليدين. الطاهر اليدين دايما تيجي ترجمة أو معنى للشخص اللي سلوكه مستقيم. والنقي القلب، يعني الشخص اللي دوافع قلبه نقية ومستقيمة. ابتدى داود في عدد 5 يقول يا جماعة نتيجة الاقتراب لله وعبادته هو أنك أنت تتبارك وتحصل على البركة. فطريق الحصول على البركة من الاقتراب من الرب هو أنه يكون في طهارة في السلوك ونقاوة في الدوافع. وده ياخدنا للجزء الأخير اللي في المزمور، واللي فيه داود بيوصف الله بأنه إله منتصر، فيقول ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكن، الأرتاج اللي هي المداخل الكبيرة بتاعت المدينة، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات. الأبواب الدهريات هي الأبواب القديمة اللي في المدينة، فيدخل ملك المجد. وهنا كما لو كانت الأبواب نفسها بتسأل أو بتتساءل هو ليه علينا أن احنا نرتفع، مين هو الملك المجد اللي داخل؟ فتأتي الإجابة إنه الملك الجبار، هو الرب إله إسرائيل، الإله القدير والمنتصر في القتال. كأن داود في المزمور بيعلن من هو الله اللي أنا بتبعه، فهو الملك خالق المسكونة والمتسيد عليها، وهو المستحق العبادة لأنه هو الملك المنتصر. يا رب ساعدنا أن احنا نعرف أن الأرض والمسكونة دي ملكك، وأن احنا هنا لا نملك شيء لكن مجرد وكلاء. ساعدنا نعرف أن العبادة لشخصك هي امتياز لكنها مسؤولية، فكوننا بنعبد شخصك ده امتياز لا يساوي أي امتياز، والقرب منك فيه بركة، والحصول على البركة هو في الاقتراب من شخصك. لكن ساعدنا يا رب إن يكون سلوكنا وأفكار قلوبنا دايما مرضية قدامك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

يمكن من أهم مظاهر العيد والأعياد عامة بالنسبة لنا، لو أي حد بيخش على السوشيال ميديا ويقعد يتفرج إيه أهم مظهر مظاهر العيد وبالأخص ليلة العيد، ساعدوني إيه أكتر حاجة من معرفينا في ليلة العيد؟ في الأغلب بتكون عزومة العيلة وتجمع العيلة كله مع بعض علشان ناكل أكلة حلوة مع بعض ونحتفل بالعيد. أنا فاكر كويس قوي بناتي ليلى وفريدة، عندي من 10 توينز، لما كانوا صغيرين واحنا رايحين يوم العيد عند والدتي عشان نتغدى غدوة العيد، نبقى واحنا داخلين العمارة عارفين داخلين وعارفين ريحة ملوخية، لا دي فتة النهاردة، بيبقى متخيل انتوا كلكم مدركين الريحة دي. الريحة دي بتمثل جزء أساسي من العيد، واحنا مطبخنا الشرقي طبعا يعني ما نتوصاش من التوم والبصل والحبشتك، انا مش عايز اجوعكم دلوقتي، خلاص قربنا. لكن الريحة الطاغية دي والعشة واللمة دي فكروني بلمة شبهها كانت من 2000 سنة، كانت احتفال بلعازر اللي قام من الموت. كان عاملين عشاء ومرتا موضبة، طب مرتا عارفين دايما مرتا دايما ايه مشغولة بالعشاء، كانت عمالة توضب العشاء عشان الناس اللي جاية تحتفل بلعازر اللي قام من الأموات وكان يسوع موجود. ومكتوب ان مريم سابت العشاء وجابت طيب نردين غالي التمن وكسرت التيب ومسحت رجلين يسوع، ومكتوب كده في الكتاب بروح فامتلأ البيت من رائحة الطيب. الكتاب والروح القدس ما كتبوش عن امتلأ البيت من رائحة اللحم أو العشاء أو الأكل أو أي أعمال اتعملت للترحيب بالناس الموجودة والترحيب بالرب يسوع، لكن قال إنه البيت كله اتملأ برائحة الطيب. عارفين ليه؟ لأنه رائحة الطيب اللي اتقدمت من قلب بيحب، اتقدمت من قلب مريم اللي جاية كان همها انها تقدم كل حبها. رب يسوع قال انها عملت كده لتكفينه عشان بتحبه وعايزة تكون جنبه طول الوقت عند رجليه. يمكن احنا مشغولين وبنخش على سنة جديدة دايما بنفكر في التو دو ليست، بنسمع دايما لازم يكون عندك لستة حاجات عايز اعمل ايه السنة دي. غالبا اول اتنين لازم اخس ولازم اعب رياضة، متفقين كلنا متفقين مع بعض على الموضوع ده. غالبا بعد اسبوع التاني بننسى اول اتنين دول والباقي بقى ربنا يستر. حياتنا بقت توبي، حياتنا بقت دايما لازم نعمل حاجة، لكن نسينا ان احنا لازم نكون حاجة، نسينا ان احنا عشان نتغير حقيقي لازم نتغير من القلب، نسينا ان التغيير الاساسي هو قلب بيطلب الله كل يوم. عارفين والدتي لما تخش المطبخ توضب الاكل وتطلع تحضننا، انا بكون عارف كويس قوي هي كانت في اني طبخه في اللحظه دي، لان وجودها وسط المكان وجودها وسط الريحه دي بتلزق فيها. ومكتوب عننا ان احنا رائحه المسيح الزكيه، مطلوبين ان احنا نلزق فيه كل يوم، نقعد معاه كل يوم الصبح عشان نقدر نفك السلاسل اللي ربطانه، نقدر فعلا نيجي نقدم ذواتنا ونفسنا، نيجي نحاول نكون شبهه وعلى صورته قبل ما نيجي نقدم مجرد عطايانا وخدماتنا وغيره وغيره. قلب بينبض من جديد، قلب حقيقي عايزه وبيطلبه من جديد. ده صلاتي يا ابني اعطني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي، دي صلاتي لنفسي وليكوا السنة دي.

يا رب خليني ألاقي قيمتي فيك أنت، مش في ظروفي ولا في نظرات الناس ليا. قوي إيماني، علمني أثق إنك بتحميني وبتقودني، ونعمتك كفاية ليا. أمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: كنا واقفين مجموعة من الأصحاب مع بعض في الشارع بنتكلم ونضحك، وخلصنا زيارة لحد مريض. وإحنا واقفين تحت المستشفى جت واحدة محتاجة تطلب فلوس وبتطلب مننا مساعدتها، وفي محاولة مننا كلنا إنه كل حد يطلع اللي يقدر عليه علشان يساعدها، في ناس ما طلعتش وفي ناس ما ساعدتهاش وفي ناس قدمت مساعدة، والست مشيت فرحانة ومبسوطة باللي أخدته. وفي واحد من أصحابنا وإحنا واقفين علشان يرفع الحرج عن الناس اللي ما ادتش قال اللي ما تقدرش تديله صليله. الجملة دي لما قالها صاحبنا أنا قعدت أرددها كتير، اللي ما تقدرش تديله صليله، وحفظتها وقعدت في ذهني حوالي كام يوم. والواقعي إن إحنا لما بتبقى فيه ناس حتى لو في الشوارع محتاجين مش هنقدر ندي الكل ومش هنقدر نساعد الكل، علشان كده الأحسن إن إحنا نصلي لأي حد محتاج مش بس احتياج مادي. واللي حصل إنه كان في بنات معديين لابسين أسود وباين عليهم علامات الحزن جدا، وعلشان إحنا ما نقدرش حد لابس أسود هنساعده ماديا ولا حتى التعزية هتبقى مناسبة في المواقف اللي زي دي، لكن افتكرت جملة صديقنا اللي بتقول اللي ما تعرفش تديله صليله. أنا رفعت قلبي في الوقت ده وصلت لهم بتعزية وسلام إنه ربنا يملأ قلبهم ويطبطب عليهم في الوقت ده. حقيقي لو حياتنا اتحولت لصلاة في كل موقف وفي كل حاجة بنمر بيها أو بنشوفها وفي كل احتياج بنعدي بيه أو موضوع، هيكون الموضوع معانا مختلف جدا. يا ترى هتكون حياتنا عاملة ازاي؟ أكيد هتكون مليانة سلام وهتكون مختلفة دايما. اللي ما نقدرش نديله نصلي له. الصلاة هي رسائل للسماء أنا ببعتها، والسماء بتستقبل كل رسالة حتى القصيرة. بشجعك كفاية أمنيات وافتح إيديك بالصلاة، حتى السكوت نفسه ممكن يتحول لصلاة. الصلاة هي إيمان في حد ذاته، وكل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالوا له. وفي أيوب تصلي له فيسمع لك، الرب بيسمع كل صلاة.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ المرتعد من كلامي في اشعياء 66 وانا في قراياتي لقيت هذه الايه

إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنسحق الروح والمرتعد من كلامي. الله يبحث والله ينظر للشخص المرتعد من كلامه. بس إيه المعنى؟ لأنه المصطلح شوية مخيف. الله يقصد اللي بيخافني واللي بيخضع لصوتي واللي بيطعني، هو ده اللي بيشبع قلبي. وعندي مثل واضح في حياة شاول الملك، اللي الرب في يوم راح لصمويل قال له قد ندمت إني جعلت شاول ملكا لأنه رجع من ورائي ولم يقم كلامي. الرب بيبحث على الشخص الذي يسمع ويخضع لصوته. والحقيقة صمويل راح لشاول عشان يفهم منه ويقول له رسالة الرب، لكن قال له كلمات غالية جدا. قال له فقال صمويل هل مسرت الرب بالمحرقات؟ لأنه الحقيقة القصة عبارة عن أنه لما الرب طلب من شاول أنه يروح يحارب عماليق، قال له ما تاخدش أي غنائم، لكن الشعب قال احنا كسبنا وعايزين ننتصر ونحتفل، عايزين نحتفل، فتعالى ناخد غنيمة ونقدم ذبيحة للرب. وفعلا شاول لأنه عنده ضعف في داخلي عايز ياخد الرضا والتسقيف من الناس اللي حواليه، يخاف الناس عنه بيخاف الله. فسمع صوت الناس، سمع صوت شعبه وما لم يخضع لصوت الله وأخذ من الغنائم وقدم محرقة للرب. عشان كده صمويل قال له هل مسرت الرب بالمحرقات والذبائح يا شاول؟ هل مسرت الرب بأنك أنت تقعد تخدم وتعمل حاجات؟ لا لا لا لا، اللي بيصر الله لو أنت عايز تصر الله، مسرت الله في الاستماع. الاستماع أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش. أنك تصغي لصوت الله وأنك تسمع لصوته وأنك تمشي حياتك مطابقة لفكر المسيح وأنك تطيعه، هو ده اللي بيشبع قلب الله. إلى هذا أنظر، إلى المرتعد من كلامي.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

اهلا بكم في راديو الباتل لايف، مبسوطين نكون معكم. انا ثمار زنانيري من الاردن، ومعانا كريم محب، ماثيو ومران من فريق رايز. هاي، رح يكون معنا وقت لذيذ فيه نرنم مع بعض. اتمنى تكونوا بتفكروا في الكلام، بترنموا معنا من وين ما كنتوا. رح ابدا بترنيمه قديمه غالي على قلبي كتير، وبحب انه تسمعوها.

تعالوا نقول له إنه هو أروع صديق، هو أغلى حد ممكن يكون موجود في الحياة، أقرب حد، الصديق الألصق من الأخ، الحد اللي لما كل الناس بتغيب هو وجوده دايماً ملموس بجنبنا، حتى لو مش حاسين هو أقرب من نفسنا لإلنا. أروع صديق.

يمكن في هذا الوقت في أشخاص معينين عم بيمروا بظروف صعبة وبحسوا إنه الله بعيد، الله مش موجود، وكأنه الحياة أقوى من حبه وأقوى من قربه. بس بحب هاي الآية بالكتاب المقدس اللي بتقول قريب هو الله لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعاتهم. الله قريب من كل واحد فينا، ولما نقرب منه أكتر ولما نشوف كيف هو بشوفنا، كيف هو بحبنا، بهذا الوقت إحنا نقدر نحلق فوق ظروفنا، نقدر نشوف إنه هاي الأشياء مجرد أشياء وقتية رح تمر وتعدي، بس الحب تبعه ما بيزول، ما بيروح، لكن بيكبر جواتنا وبيزيد لنفسنا وللحوالينا ولإله. الترنيمة الجاي بتقول فارج جناحي، وبتمنى هيك والناس اللي عم تسمعها إنه تقربوا أكتر في هاي اللحظات من حبه لإلكم، وتعرفوا إنه هاي رسالة شخصية، كأنه هلأ عم بيقول أنا هالقد بحبك، هالقد بحبك، هالقد قريب منك ومنك.

من أغلى الأشياء إنه نعرف من هو يسوع، ولما نعرفه زي اللي بيلاقي كنز، زي اللي بيلاقي ذهب في مكان، مستعد يضحي بكل اللي عنده عشان يقتني هذا الذهب وعشان يقتني هذا الكنز. في هذا الوقت العالم عم بورجينا أشياء كتير غالية، أشياء ممكن تكون حلوة ومغرية، بس ولا إشي قيمته زي قيمة يسوع وزي حب يسوع. الترنيمة الجاي بتقول كنزي اللي لما لقيته ماسك فيه وبقلبي خبيته.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: أسيس هشام، أنا كميليسا كواحدة مؤمنة اختبرت روح الخوف كتير قوي في حياتي، وكنت بصدق كتير قوي ان انا ماشيه في ايمان، بس الخوف كان بيسيطر عليا كتير قوي لدرجه انه كنت بتشل، لدرجه ان انا مش عارفه اخد قرار. فكل ما اكون عايزه اخد قرار بكون خايفه يا ترى واخده قرار غلط. كنت دايما حاسه ان انا الخوف مسيطر عليا. كايه حل للخوف حتى لو احنا عندنا ايمان؟ ازاي ممكن نتخطى الخوف ده في حياتنا؟
2: بمنتهى الامانه، الخوف علاجه الوحيد ان انا اعرف انا مين وبتعامل مع مين. يعني احنا دايما بنخاف من المجهول، وبنخاف من الظروف، وبنخاف من حاجات كتير قوي، وابليس بينجح انه يستخدم الخوف عشان يشيل حياتنا. فاحنا لازم نعرف ان طول ما احنا على الارض احنا في حرب روحيه، وحربنا مع ليست مع دم ولحمه بل مع اجناد الشر. وابليس عايزك تفضلي طول عمرك مرعوبه، فتقعي في الغلط فتغلطي، فتبعدي عن ربنا فتترعبي اكتر فتخافي اكتر.
1: بس ساعات بخاف وما بقعش، انا ببقى مشلوله في الخوف، بس انا مش بقع في خطيه.
2: انا مش بتكلم على الوقوع في الخطيه، انا بتكلم على الوقوع في البعد عن الله.
1: بس ساعات ببقى قريبه جدا من ربنا وبخاف برضه. هي دي الحاجه اللي جيلنا بيتحارب فيها، ان في كتير قوي من المؤمنين عندهم علاقه حيه مع ربنا مستمره يوميه، بس الخوف بيشكل قراراتهم وحياتهم في حتت كتير قوي.
2: طيب خلينا ناخد مثل ايليا على الجبل الكرمل، والله اداله نصرة غير عادية لدرجة ان الذبيحة نزلت، نار نزلت من السماء والذبيحة كانت رائعة، يعني كان في قمة الانتصار. تاني يوم لقيناه هربان، وربنا روح الرب يقول له مالك هنا يا إيليا؟ يقول له انا خايف من إيزابل. وتبقى مستعجبة ازاي بعد النصرة دي. الشعور بتاع الخوف اللي بيجي كنوع من انواع الاتاك الروحي اللي إبليس بيرميه علينا، أنا بسميه روح إيزابل. روح إيزابل اللي بيتكلم عنها حتى في سفر الرؤيا، إنه في روح خوف بيترمي على الإنسان وبيترمي عليكي، لأنه
1: روح إيزابل روح السيطرة،
2: ومنها روح الخوف، لأنه قال له أنت هنا ليه؟ قال له أنا خايف من إيزابل. فهي قدرت تبث جواه روح خوف، والخوف زي ما بتقولي حضرتك بيوصلك لشلل، بيوصلك إنك مش قادرة. فالنهاية إيه؟ إنك مش قادرة تستمتعي وتعيشي الحياة اللي ربنا عايزك تعيشيها، وتفرحي الفرح اللي ربنا عايزك تفرحيه، والسلام اللي ربنا عايزك تختبريه. فأنت في صراع مش مع الظروف، أنت مع أجناد الشر اللي بتحاول تنزع فرحك وتنزع سلامك عن طريق الخوف.
1: فأرواح الشر هي اللي مربوطة بالخوف بس؟
2: مش بس كده، أنت ساعات ممكن إبليس يرمي في دماغك فكرة تخليك ما تناميش طول الليل وقلقانة من اللي هيحصل. يعني أنا دايماً كنت بقول إبليس ما عندوش سلطان يوقع شعرة من راسك، لكن إبليس ممكن ما ينامكيش الليل كله شعرك يقع. يعني يرمي في دماغك فكرة تخليكي قلقانة وخايفة ومرعوبة. طيب إحنا إيه اللي بيخوفنا؟ بصي، إيه أخطر ثلاث أعداء بيهاجموا الإنسان؟ الجوع، المرض، الموت. يعني لو تحاولي تلخصي كل الحاجات اللي ممكن تخوفك، أنا خايفة جوع، خايفة أمرض والمرض ما يكونش ليه علاج، أو خايفة من الموت. لما بعرف مكانتي في المسيح، ولما بعرف أنا مين كبنت ربنا، بعرف إنه ربنا اللي أنا ماشية معاه، وربنا اللي أنا مسلمة له حياتي، وربنا اللي أنا واثقة فيه، يقدر يشبع الجموع، يقدر يشفي المرض، يقدر يقيم الموت.
1: أكيد أكيد الناس بتحارب ثلاث حاجات دي، بس مش أول حاجة بنقع فيها، مش أول حاجة بنخاف منها. يعني أنا كواحدة مؤمنة في الثلاثينات مش خايفة إن أنا أجوع، أو مش ده أكتر حاجة بتخوفني في حياتي، لأ، بخاف أخد قرار غلط. شباب كتير قوي بتكلم معاها خايفة من الارتباط، خايفة إن هما ياخدوا قرارات غلط. ما إحنا الاختيارات قدامنا كتير جدا، فبنخاف إن إحنا طب أختار ألف ولا به، طب أختار ده ولا ده. فدايما بيبقى فيه خوف إن أنا أخد قرارات غلط، خوف إنه الناس اللي أحبها تبعد عني، خوف الريجكشن، خوف إن أنا ما اتحبش. جيلنا متحارب بطرق خوف مختلفة قوي عن الأجيال اللي عدت. ليه؟ عشان سوشيال ميديا فتح لنا مجال إن احنا نخاف من حاجات أكتر.
2: طيب بس العدو واحد،
1: صح؟
2: العدو واحد، اللي بيرمي بذرة الخوف واحد، بس بيرميها بأشكال مختلفة. يعني هل تفتكر أنا في سني ما عنديش مخاوف؟ بالعكس
1: طبعا.
2: في مخاوف، بس مخاوف زي ما تعزيز سميه، مخاوف جيلنا غير مخاوف جيلكو، لكن تعددت الأسباب. وإحنا كلنا بنواجه عدو واحد، كل هدفه الأساسي إنك ما تعيشيش في سلام ولا فرح. طيب أنا النهاردة كابن ربنا ومتأكد إن أنا ابن ربنا، يا إما بفتح الباب وبسمح لإبليس إنه يخش بالمخاوف دي. بص هي زي طعم وببلع الطعم، يا إما بقدر من الأول أنتهي الروح الخوف عشان أقدر أعيش. طب افرضي غلطتي، اغلطي، ما كلنا بنغلط وكلنا هنغلط. يعني الخوف من الغلط ساعات كتيرة بيعطلنا عن بركات ربنا عايزنا نعيشها، لأن أنا خايف. لا العكس أبدا، لازم تتحركي لقدام، لأنه الله مش إله ثبات، الله إله حركة، والله بيتعامل مع الحركة ما بيتعاملش مع الثبات. يعني لما يجي يقول في مرة كفاكم قعود في هذا الجبل قوموا ننطلق، لازم يكون في انطلاقة في حياتك، لازم الحياة تمشي. بس جزء من اللي ينجح حياتك هو إدراكك للخطة اللي ربنا عايزها منك. وطول ما أنا ماشي في الخطة أنا مش خايف، أنا مش شايف نهاية الخطة. يعني أنا كتير بسأل، لو كان المسيح قال للتلاميذ امكثوا في أورشليم عشان هتنزل على رأس كل واحد منكم عمود نار، كان كم واحد قعد؟ ولا واحد، صح؟
1: صح.
2: فقالهم امكثوا في أورشليم حتى تلبسون قوة من الأعلى. فأنا قاعد منتظر إيه؟ منتظر قوة، منتظر عمل، بس القوة جت بإيه؟ بألسنة نار. فالله بيعلن، الله مش يعني بيعلن خطته ستيب باي ستيب، بس أنا كمؤمن أنا عارف نهاية المشوار، أنا عارف نهاية الرحلة، فأنا عايش مطمن، مش لأن أنا سوبر ومش لأن أنا لازم أبقى حاجة، أنا عايش مطمن لأن اللي دعاني، اللي أنا حطيت إيدي في إيده، هو ضامن الرحلة لغاية ما أوصل معاه. فصراع الخوف ينتهي في المخدع بأن أنا بصدق إن اللي جوايا أعظم من اللي بره.
1: فيقدر ربنا يخلي حتى لو إحنا أخدنا قرار غلط، يخلي القرار الغلط اللي إحنا أخدناه يقلبوا الخيرنا عشان يمشي في مشيئة ربنا لحياتنا،
2: أو عشان يقويك أكتر، أو عشان يرفعك أكتر، أو عشان يشدد عظمك أكتر. فاكرة وإحنا صغيرين لما كان مثلا باباك يحطك على الترابيزة وتنطي ويمسكك، إشمعنى كنت بتثق في باباكي ولو جيت أنا وأنا ضيف أعملها تخافي تعمليها؟ لأنك واثقة إن أبوكي ممكن حتى يقع على الأرض بس أنت مش هتقعي على الأرض. لكن الغريب ما لحقكيش. وده الثقة، إن أنا مصدق. وتعبير الإيمان إيه؟ الإيمان هو الثقة بأمور لا ترى، أنا مصدق اللي مش شايفاه عينيا. وهو ده اللي إحنا لازم نكون بنجاهد عشان نعيشه. ولما بقوله يا رب زد إيماني، أنا عايز أكون مصدق. يعني أنا أقولك حاجة عن خبرتي الشخصية، مع أني طبعا يعني فرق العمر كبير، بس أنا من ساعة ما عرفت حقيقة إن الله أبويا، أنا بقيت لما بطلب حاجة ما بطلبهاش، أنا بشكره إنه عملها، وبنعيش على انه انا عارف انها اتعملت، بس هتيجي امتى انا منتظره، لكن انا عارف انها اتعملت. فانا ما بقعدش اقول يا رب اشفيني ولا يا رب اديني، انا بقول يا رب اشكرك ان ايدك اتمجدت، انك اتدخلت. فالصراع ضد الخوف هو صراع داخلي، يعني مش موجود بره، انت بره عايشه عادي، بتخرجي وبتدخلي، لكن المعركه لازم تحسم في الداخل، بان انا اصدق ان انا ابنه، فانا برمي كل مخاوفي عليه. والله ما بيزعلش ان انا اجيله بالليل وانا قاعد قدامه واقول له يا رب انا خايف، انا خايف، انا مش عارف اعمل ايه، مش هيبص لي على اني ضعيف الايمان وايه اللي انا بعمله ده. ادراكي لانه الله هو ابويا بيخليني اخش، زي ما انت بتخشي كده وتتربي على كتف باباكي وما بتقوليش حاجه ويحس بيكي. الله شاعر بيا، والله شاعر بالترايل اللي انا ماشي بيه، وده اللي الجيل كلنا مش بس الجيل بتاعك لازم يبقى مدرك فيه، انه الله شاعر بكل اللي انا بكتاس فيه، وعارف كل الحرب وكل ابليس ازاي عمال يرمي عليا روح ايزابل وروح الخوف وروح عدم التصديق وروح الشك. انا لما بحسم المعركه داخليا ما بحسمهاش خارجيا، انا بحسم المعركه مع نفسي، انا مصدق ان هو ابويا، انا مصدق ان انا مهما طلبت من السماء هيستجيب، انا مصدق انه هيعمل معايا معجزات ويعمل معايا عجائب. انا لو حسمت ده جوايا بقدر اواجه العالم كله وانا مش خايف، لان انا عارف انا ابن مين، وعارف انا هو بيعمل ايه في حياتي. وحتى لو كنت الدنيا كلها مخاوف لا يخاف قلبي، لانك انت معي.
1: شكرا قوي لحضرتك انك جاوبت على السؤال ده، اللي انا ممكن اخده ان انا فعلا اكون عارفه انا مين في ربنا، اكون متاكده في هويتي في المسيح، وان انا اتحرك لقدام رغم الخوف، اتحرك لقدام بثقه انه ربنا ابويا وهيسندني وهيتمم مشيئته في حياتي. امين.

يا رب يسوع، أشكرك لأن كلمتك حياة لنفسي ونور لطريقي. سامحني لما أسمح لأفكار العالم أو لكلام الناس يأثروا عليا أكتر من كلامك. أمين.

من القصة اللي بتفرق معايا في الكتاب المقدس هي قصة حبقوك. حبقوك في بداية السفر بتاعه بيكلم ربنا وبيقول له حتى متى يا رب أدعو وأنت لا تسمع؟ لحد إمتى هيفضل فيه فقر؟ لحد إمتى هيبقى فيه تعب؟ والله في الإصحاح التاني بيرد عليه بيقول له أنت وانت فانتظرها لأنها سوف تأتي إتيانا ولا تتأخر. في الإصحاح الثالث حصلت حاجة مختلفة قوي، هي الظروف اللي كان فيها حبقوك والشعب ما تغيرتش، لكن اللي تغير حاجة تانية خالص. اللي تغير هي نظرة حبقوك اتجاه الظروف الصعبة، وبيقول كده في عدد 19، فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حملا في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لتصنع طعاما. وبيقول حاجة مهمة قوي، فإني أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل ويمشيني على مرتفعاتي. كتير قوي وقت الظروف الصعبة مش بنعرف نشوف فيها أي حاجة مفرحة، لكن المفرح إن الله دايما موجود، وإن الله دايما ماسك بإيدينا وماشي معانا السكة. يعني أقدر في وسط الظلمة وفي وسط الظروف الصعبة أشوف صلاح، أشوف خير، أشوف فرح. والإجابة دي ممكن كتير قوي تبقى صعبة إن احنا نقولها، بس خلينا مصدقين إن الله هو اللي ماسك كل حاجة، إن الله في إيديه كل حاجة. الترنيمة اللي جاية بتقول وفي ظلمة الليالي بتديني الأغاني، حتى في وقت الليل، حتى في وقت الصعب، حتى في وقت الظلمة والحزن، أنا قادر أشوف صلاحك أو قادر أشوف الفرح. تعالوا نرنم الترنيمة دي مع بعض.

رب أنا جاية يا رب النهاردة أنا وأخواتي يا رب نقول إن أنت وحدك وليس سواك ملك الملوك وسيد الأسياد ورب الأرباب. يا رب بصلي يا رب إنك تعلمنا إزاي نثبت أنظارنا عليك وحدك وليس سواك يا رب في وسط أمورنا يا رب المتلعبكة والمتلخبطة يا رب يسوع. نسير يا رب وإحنا واثقين إنك صالح إلى الأبد وإلى الأبد رحمتك ودورا فدورا أمانتك. حتى يا رب لو لم تكتمل الصورة بعد، حتى يا رب لو مش عارفين فين الصلاح وفين الخير يا رب، بس واثقين إنك دايما صالح يا رب وإن كل الأمور في إيدك لأن إيدك بتسع لكل شيء يا رب. قلوب الملوك في إيدك يا رب، جدول مياه

الرب يسوع سمع أن يوحنا المعمدان اتقطعت راسه في الوليمة اللي فيها بنت هيرودية رقصت قصاد هيرودس وطلبت راس يوحنا في المقابل لما هو قال لها اطلبي اللي انت نفسك فيه. طلبت راس يوحنا المعمدان على طبق. بيتقال بعد كده أن التلاميذ رفعوا جسد يوحنا المعمدان وبعد كده قالوا ليسوع. ويسوع لما سمع الخبر بيتقال أنه راح لموضع خلاء منفردا. الجملة دي أو التعبير ده معناه أنه أخد بعضه، أخد نفسه، وكان عايز يبقى لوحده وكان عايز يصلي. بس أنا نفسي أحكي عن هو راح يصلي إمتى ويوحنا ده بالنسبة له كان إيه. يوحنا المعمدان بالنسبة له كان واحد من قرايبه، مش بس واحد صاحبه أو زميله في الخدمة. يوحنا المعمدان كان أول واحد يرتقط بابتهاج جوه بطن أمه لما مريم وأليصابات اتقابلوا. ده كان أول واحد يرحب بيسوع على الأرض دي. الشخص ده يوحنا المعمدان كان هو تتميم لنبوة من نبوات العهد القديم، فده بالنسبة له بالنسبة ليسوع كان واحد مربط العهد القديم بالعهد الجديد، وده اللي اتقال عنه إنه هو إيليا. ده الشخص اللي حتى لما اتلخبط بعت ليسوع وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ويسوع نفسه رد عليه وقال له أنت شايف العمي بيبصروا والعرج بيمشوا وطوبى لمن لا يعثر فيا. وقال عنه عن يوحنا المعمدان قصاد الناس إن يوحنا المعمدان ده أعظم المولودين من النساء، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، لكن بالنسبة له ده كان أعظم المولودين من النساء. يوحنا المعمدان سبق يسوع في بداية الخدمة بتاعته، لأن احنا بنشوف إن يوحنا المعمدان كان متأسس جوه خدمته في الوقت اللي الرب يسوع كان لسه فيه في حالة صمت. يمكن هما سنهم متقارب من بعض، لكن يوحنا المعمدان ابتدى خدمته قبل ما يسوع يبتدي خدمته العلنية. فلما يقول لك إن يوحنا المعمدان اتقتل، دي حاجة كبيرة قوي، دي حاجة تقيلة قوي على يسوع. فلما يقول لك أخد نفسه وراح لموضع خلاء منفردا ليصلي، ده يقول لك حجم التقل اللي بيروح بيه للصلاة. وأنا بصلي إنه إحنا بنتعرض لحاجات تقيلة قوي، ليها تاريخ وليها تقل وليها عظمة، وبتبقى فيها بتر كده إن إحنا نعرف نفضل نلاقي مكان نصلي فيه.

ونعرف أهمية إن الوقت اللي أنا بتخبط فيه خبطة جامدة، الصالة هي المكان الأول اللي المفروض أجري وأدور عليه. دماغنا تلف 100 لفة في الدقيقة وأفكر 100 تفكيرة وأشوف كمية مشاعر بتتحرك وبتشتعل، لكن احتياجي الحقيقي هو للصلاة، احتياجي الحقيقي إني أروح لوحدي أو أروح مع مجموعة من الناس وأصلي.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان ان هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تدي له عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 92، مزمور تسبيحة ليوم السبت.
2: حسن هو الحمد للرب والترنم لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغداة وأمانتك كل ليلة، على ذات عشرة أوتار وعلى الرباب على عزف العود. لأنك فرحتني يا رب بصنائعك، بأعمال يديك أبتهج. ما أعظم أعمالك يا رب، وأعمق جدا أفكارك. الرجل البليد لا يعرف، والجاهل لا يفهم هذا. إذا زهى الأشرار كالعشب وأظهر كل فاعل الإثم، فلكي يبادوا إلى الدهر. أما أنت يا رب فمتعال إلى الأبد، لأنه هو ذا أعداؤك يا رب، لأنه هو ذا أعداؤك يبيدون. يتبدد كل فاعل الإثم، وتنصب مثل البقر الوحشي قرني. تدهنت بزيت طري، وتبصر عيني بمراقبية، وبالقائمين علي بالشر تسمع أذناي. الصديق كالنخلة يزهو، كالأرز في لبنان ينمو، مغروسين في بيت الرب، في ديار إلهنا يزهرون. أيضا يثمرون في الشيبة، يكونون دساما وخضرا، ليخبروا بأن الرب مستقيم، صخرتي هو ولا ظلم فيه.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنواننا النهاردة ليك دور في الملكوت. في حقيقة مهمة جدا لازم نعرفها، إن حياتنا مجموعة من المواسم المختلفة، لأن في قصد ودعوة لكل واحدة فينا إننا نكون مؤثرين ونور وسط جيل ملتوي ووسط الظلمة. العالم في انحدار وشر، وأولاده بينجرفوا مع طيار العالم. صلاتك وعطائك المادي أو النفسي وتشجيعك

شيء رائع في ملكوت الله. اوعى تستقل من امكانياتك، لازم تعرف ان ليك دور، وابليس عارف كده وهو بيسعى انك تكون انسان عادي بانه يخليك دايما في مشغولية ومشاكل، ويقنعك انك تقول ان شاء الله هكون نور بس لما ظروفي تتحسن، وده طبعا غلط تماما. لازم يكون شعارك أنا مثمر في أصعب أوقاتي وتحدياتي، سأثمر رغم ألمي ولن أكف عن الإثمار في كل زمن. خد بالك من اختياراتك، فأقل قرار إيمان السماء بتشوفه غالي جدا. يعني كل مرة تقرر إنك ترنم وتشكر وتروح الكنيسة وتاخد خلوتك فأشد ألمك وتحدياتك، الرب بيقدره جدا. خطة إبليس إنه يخليك إما المستوى الأول، يعني تكون متعب، تجرح وتعطل اللي حواليك، مؤذي في كلامك في تصرفاتك، أو المستوى الثاني إن عاوزك ميت، وده بيحصل على طول لما أبعد عن كلمة الكتاب المقدس وأبطل صلاة، فأبتدي أعور وأؤذي وأجرح كل اللي حواليا. بس كل ده بيتغير أول لما أرجع لأحضان يسوع، لأنه مصدر الجمال والبركة والشفاء. بس لازم أقوله أنا متاح ليك، فابتسامتك لحد تفرح قلبه، صلاتك في التليفون تسند حد تفرح قلب الرب، حضنك لحد وحيد ومرفوض، مسكة إيد حد حزين، كل ده عمل في الملكوت. أصلنا لازم نكون عندنا إدراك روحي إن إحنا داخلين حروب روحية شرسة وضغوط أرضية. تسألني نعمل إيه؟ أوعى تستسلم للواقع اللي بيقولك الدنيا صعبة، دي لغة الأرض، بس إحنا لينا لغة السماء وهي الآيات الكتابية زي خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي. إلهي يسدد كل احتياجي حسب غناه في المجد، سأتشدد بالرب إلهي، بختار أعيش باستقامة وأمانة رغم الوقت الصعب والألم. في مثل رائع إن يوسف كان بيعدي بأوقات صعبة محدش عاشها، بس كل مرة كان بيختار يمشي صح. تعالوا نشوف إزاي. اختار إن يغفر لإخواته، اختار إنه ما ينتقمش منهم لما وقعوا تحت إيديه، واختار كمان إنه يقول لامرأة فوتيفار لأ حتى لو كانت تمن السجن. مفيش حد فينا ما عندوش مشاكل، بس انت عندك الاختيار، هتستسلم وتكون زي باقي الناس ولا هتستمد قوتك من قوة إلهك وهتمشي ضد الطيار. لو عاوز تعيش النصرة لازم تقعد مع الرب في حضرته، تستريح والرب ينعش روحك ويديلك سلام في عز المشاكل، ويفكك من كل قيود إبليس، وتاخد طاقة جديدة بيها تقدر تقاوم ولا تنحني. اوعى تكمل مستنزف وتخسر عمرك سنة ورا سنة. اتملي من الروح القدس بصلاتك وكتابك المقدس، وتخيلوا معايا كده بولس وسيلة وهم في السجن مضروبين وبينزفوا ومربوطين بالسلاسل، ولكنهم كانوا مملوئين بالروح القدس، فقعدوا يرنموا ويصلوا لدرجة ان اتفكت السلاسل وتزلزلت اساسات السجن، يعني حرية من كل قيود إبليس. تعالوا دلوقتي نصلي. أيوة يا رب أنا تعبان ومر النفس ومش قادر أكمل، والضغوط والمشاكل أكبر مني وجبت أخري، بس عاوز أكون مثمر ونور بس مش قادر. جاي أنادي عليك ومحتاج لك يا يسوع، انقذني وانتشلني لأني بغرق، بس أؤمن أنت الحل لأنك صاحب السلطان وحدك. تعالى رجعني تاني لقعدتي وصلاتي الحارة، افتح نفسي لكتابي المقدس، محتاج لحضنك الدافي والروحك القدوس الناري. أشكرك إنك بتسمعني وبتستجيب، وستجعلني مثمرا في أرض مزلتي، أؤمن لأنك قدير. آمين.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك اديتني رجاء ما يخيبش، خلتني أعيش كل يوم بثقة فيك وطاعة ليك، وأنا متأكدة إنك معايا ومش هتسيبني أبدا. أمين.

أهلا بكم حبايبي الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة قصة جميلة الحقيقة، أنا تأثرت بيها لما قريتها. القصة دي بتحكي عن في أرملة عايشة مع طفلها عنده 4 سنين، عايشين في أوضة متواضعة جدا فقيرة جدا فوق سطح أحد المنازل. الأوضة دي ما كانش ليها سقف، يدوبك كانت مجرد 4 حوايط وباب. وكانت الست دي بتخاف كل الخوف من المطر الشديد لما كان بينزل على المدينة، لكن لمدة 4 سنين المطر ما نزلش على المدينة. لكن في يوم من الأيام بدأت الغيوم وبدأت الأمطار تزداد شدة وتزداد غزارة، وبدأ كل شخص يجري علشان يحتمي في بيته من المطر. بص الطفل لأمه مش عارفين يعملوا ايه، لان المطر نزل على الغرفة بغزارة شديدة جدا. جريت الام، رفعت الباب بتاع الأوضة وحطته بطريقة مايلة بحيث الطفل يدخل تحت الباب ويحتمي من المطر. بص الطفل لأمه وقال لها: يا ترى ماذا يفعل الناس الفقراء الذين ليس لديهم باب حين يسقط عليهم المطر؟ الحقيقة الولد ده أثر فيه، هو حس أنه بينتمي إلى طبقة الأثرياء لأن في بيتهم باب حمام من المطر. كان في ترنيمة زمان للأطفال بتقول: أشكر ربك على كل اللي عندك، أشكر ربك على كل اللي عندك، علشان اللي عندك حلم كبير لناس كتير، أشكر ربك على كل اللي عندك. ليه بتتزمر على دروسك وشغلك؟ ليه مش عاجبك لا لبسك ولا شكلك؟ ليه بتنسى تشكره على صحتك وعلى كل شر يبعده عنك؟ ليه بتتزمر على أكلك وشربك؟ ليه دايما بتطلب اللي مش عندك؟ لازم تتعلم إزاي تشكر ربك على كل الخير اللي بيديه لك. ليه بتتزمر على ماما وبابا؟ ليه مش عاجبك أي كلمة يقولوها؟ لازم تعرف إن همهم عليك وتكرمهم زي ما ربك بيوصيك. الحقيقة في تسالونيك الثانية 1:3 يقول كده بولس الرسول: ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين. نشكر الله مش على الباب اللي عندنا، لكن نشكر الله لأجل كل شيء عندنا، إن كان عندنا بيت، إن كان عندنا لبس، إن كان عندنا أكل، إن كان عندنا أولاد، على كل الظروف اللي بنمر فيها ينبغي لنا أن نشكر الله. في كورنثوس الثانية 2:13 بيقول بولس الرسول: لم تكن لي راحة في روحي لأني لم أجد تيتوس أخي، لكن ودعتهم وخرجت إلى مقدونية. الحقيقة بولس كان متضايق أن تيتوس مش موجود، لكن يفاجئنا بولس يقول بعديها على طول: ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته كل حين في المسيح كل حين، ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. مرات كتيرة بننسى نشكر على اللي عندنا، لأن عينينا بس على اللي احنا محتاجينه، ولأننا مش قادرين نجيب اللي احنا محتاجينه فاحنا مش قادرين نشكر. في كورنثوس الثانية 2:9 يقول كده 15: فشكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها. والآية الجميلة المعروفة في تسالونيك الأولى 5:18: اشكروا في كل شيء لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. أشكر على كل شيء، سواء كنت شايفه كويس أو وحش، أشكر ربنا على اللي عندك واللي مش عندك. يا بنا السماء أشكرك على كل ما أعطيته لنا، أشكرك على أعظم عطية هي شخص ربنا يسوع المسيح. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

ها أنا ذا صانع أمرا جديدا الآن ينبت، أجعل في البرية طريقا في القفر أنهارا. سيمسح الرب كل دمعة من عيونهم وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم وأفرحهم

أهلا بيكم يا حباب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 24. في الحقيقة مزمور 24 من المزامير اللي فيها بيتغنى داود بصفات الله. ففي الأعداد الأولى بيوصف الله إنه الملك صاحب السلطان، وبيعلن داود مين هو الله اللي بيعبده. في زمن داود اعتبر الوثنيين إن آلهتهم تقتصر على مناطق معينة أو وظيفة معينة، يعني كل إله ليه مكان بيسيطر عليه ومش موجود في أي حتة تانية. لكن داود بيقول إن الله الذي أعبده هو الرب صاحب السيادة على الكون كله، وده عكس الآلهة الأخرى. في عدد واحد داود يقول للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها، لأنه على البحار أسسها وعلى الأنهار ثبتها. كأن داود بيفكر شعب إسرائيل إن الله الذي نعبده يا جماعة مختلف عن آلهة الأمم، فهو مش مقتصر وجوده على مكان معين أو وظيفة معينة، لا، لكن الله سلطانه على كل شيء، وإنه فوق الكل لأنه خلق كل شيء فهو مستحق العبادة. ويبتدي داود يسأل سؤال مهم جدا، مين عنده القدرة أو الشجاعة للاقتراب من هذا الإله العظيم؟ ويرد داود إنه في صفات معينة للشخص اللي عايز يقترب هذا الإله العظيم خالق المسكونة والمسيطر على كل شيء. فيا حبايب، العبادة امتياز، عبادة الرب لكل المجد امتياز، لكن كمان العبادة مسؤولية. وهنا حط داود إيه شروط للشخص اللي عايز يقترب من الرب، ويلخص المواصفات دي كلها أو الشروط دي في حاجتين: أفعال صحيحة وتوجهات قلب صحيحة. فبيقول الطاهر اليدين. الطاهر اليدين دايما تيجي ترجمة أو معنى للشخص اللي سلوكه مستقيم. والنقي القلب، يعني الشخص اللي دوافع قلبه نقية ومستقيمة. ابتدى داود في عدد 5 يقول يا جماعة نتيجة الاقتراب لله وعبادته هو أنك أنت تتبارك وتحصل على البركة. فطريق الحصول على البركة من

الاقتراب من الرب هو أنه يكون في طهارة في السلوك ونقاوة في الدوافع. وده ياخدنا للجزء الأخير اللي في المزمور، واللي فيه داود بيوصف الله بأنه إله منتصر، فيقول ارفعنا أيتها الأرتاج رؤوسكنا، الأرتاج اللي هي المداخل الكبيرة بتاعت المدينة، وارتفعنا أيتها الأبواب الدهريات، الأبواب الدهريات هي الأبواب القديمة اللي في المدينة، فيدخل ملك المجد. وهنا كما لو كانت الأبواب نفسها بتسأل أو بتتساءل، هو ليه علينا أن احنا نرتفع؟ مين هو الملك المجد اللي داخل؟ فتأتي الإجابة إنه الملك الجبار، هو الرب إله إسرائيل، الإله القدير والمنتصر في القتال. كأن داود في المزمور بيعلن من هو الله اللي أنا بتبعه، فهو الملك خالق المسكونة والمتسيد عليها، وهو المستحق العبادة لأنه هو الملك المنتصر. يا رب ساعدنا أن احنا نعرف أن الأرض والمسكونة دي ملكك، وأن احنا هنا لا نملك شيء لكن مجرد وكلاء. ساعدنا نعرف أن العبادة لشخصك هي امتياز لكنها مسؤولية، فكوننا بنعبد شخصك ده امتياز لا يساوي أي امتياز، والقرب منك فيه بركة، والحصول على البركة هو في الاقتراب من شخصك. لكن ساعدنا يا رب أن يكون سلوكنا وأفكار قلوبنا دايما مرضية قدامك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب بنحط قدامك كل وجع، كل ضيق، كل قلب تعبان، واثقين إن نعمتك كفاية لينا في كل حين. باسم يسوع، أمين.

كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كثير جموع حوالين يسوع، كثير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا. يا تعبان، المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم.

صورتي بتطلع في مجلة مش عايز أعيش ماشي ورا الزحمة أنا عايش حلمي وباختصار

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: في واحدة وقاعدة من الأعداد كده اللي بنتجمع فيها مع أصحابنا وعيلتنا، عايز أشارككم بحاجة وأشجعكم بحاجة. أولاً إنه ندور على أي حد ساكت قاعد لوحده مش عارف يتكلم مع حد أو يعبر عن نفسه أو لسه جديد وسط القعدة. في موقف حصل لحد كان رايح في تجمع من التجمعات دي مع مجموعة من أصحاب، وكانت الخروجة كلها كانت في واحدة من الأصحاب دايما تهزر وتضحك وتتكلم في كل خروجة، لكن في الخروجة دي كانت شوية متغيرة. حد قرر إن هو يروح يقعد معاها ويتكلم معاها ويفتح مواضيع ويغير المود اللي هي كانت فيه. اللي عرفوا انه لما قعد معاها لقاها ان هي ابتدت تضحك وابتدت تتكلم، وقالت ان هي كانت بتعاني من مرض شديد قوي في معدتها في الوقت اللي فات، وعشان كده هي مش قادرة تكون مندمجة مع الناس في القعدة او قادرة تشترك او تعبر عن نفسها باي شكل من الاشكال. اللي حصل انه الشخص ده قبل ما يروح المكان ده او التجمع ده كان مقرر ان هو مش هينزل النهاردة ومش عايز ينزل، وبمحاولة من كل الاصحاب لا لازم تنزل وتتجمع معانا في القعدة دي، قرر ان هو ينزل. وفي الآخر فهم كده وهو مروح إنه زي ما يكون ربنا بعته للإنسانة دي علشان يتكلم معاها، وإن هي تخرج من المود اللي هي فيه بسبب تعبها ومرضها، وزي ما يكون ربنا بعته مخصوص ليها. ممكن في وقت الأعياد والتجمع نفتكر الناس المتروكين والمنبوذين اللي ملهمش أصحاب، المرضى والتعبانين، مش بس جسدياً لا كمان الناس التعبانة داخلياً ونفسياً ومش باين عليهم. لكن لو دورنا حوالينا كده هنلاقي ناس كتيرة منهم، وبابتسامة كده وكلام مشجع نقدر نكون بنساعد الناس وبنقدم محبة ونكون شهادة عن ربنا. وأعتقد إن ده بيبقى هدف حلو قوي في أي خروجة، إن احنا نشوف المتروك ونروح له، أو الشخص اللي حتى ممكن يكون منبوذ وسط الناس ونقعد معاه ونتكلم معاه ونفتح كده مجال ونعبر ونكون شهادة عن ربنا في الأوقات دي بالذات، خاصة أوقات الأعياد اللي الناس ممكن تكون بتحس فيها بوحدة كتير. يسوع قدم محبة بولادته لينا وبخلاصه للعالم، يا ترى إحنا بنقدم إيه في الأعياد؟ مش بس بنستنى المولود في المزود، لكن إيه اللي بنقدمه للمولود في المزود في العيد؟

ربي دوما واثقا أمري أسلمه فتقبلوني مبتسماً.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: أنا اسمي محب ومتشوق إن أنا أدردش معاكو دقيقتين ثلاثة كل مرة عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو أنا مين؟ أنت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حتة مختلفة، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من أفريقيا ومن آسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثة زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثة هبحث معاكم بشكل سريع هو أنا مين. عشان أعرف أعيش حياتي صح محتاج أعرف هويتي صح، عشان أعرف أحقق الغرض في وجودي في هذه الحياة الصعبة محتاج أعرف أنا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثة، أنا مين؟ مين أنا؟ النهاردة بالآية الجميلة اللي عندي من رسالة أفسس الإصحاح الثاني، نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. نحن عمله، تخيل أنا اسمي هويتي شخصيتي شخصيتي وكينونتي، أنا عمل الله قد امتزت عجبا، حط كل الجمال اللي عايز يحطه فيا وفيك في الإنسان اللي الرب أحبه، في الإنسان اللي الرب خلقه وخلاه قريب جدا ليه، لكن بسبب الخطية انفصل إنسان عن الله وعاش في خوف وفي خزي. لكن الرب صالحنا ورد لينا هذه العلاقة وبيقول لي وبيقول لك النهاردة أنت مش عارف أنت مين. عشان كده أنا باخد قيمتي وهويتي من هذه الآية، أنا عمله، أنا عمل الله. إيه لما بنبص على المصنوعات، عربيات، لبس، يقول لك ده مصنوع فين؟ آه ده مصنوع في أوروبا، يبقى ده هايل. أنت أنت أنت إنسان سماوي، أنت من صنع إيد الله القديرة، وهذا الأمر يخليك النهاردة فرحان ويخليك دايما شايف نفسك بهذه القيمة الغالية. أنا عمله، أنا عمل الله، مخلوق في المسيح يسوع لأعمال صالحة، خطة عظيمة صالحة ومرضية وكاملة، لأعمال جميلة عظيمة تؤثر في حياة الناس اللي حواليا. أنا مخلوق، ولما الرب خلقني الرب أعطاني أيضا مستقبل، أعطاني خطة عظيمة لحياة مميزة. أنت مميز ومستقبلك مميز ومخلوق لأعمال صالحة، هو سبق وأعدها. تخيل إن أنا وإنت ممكن نعيش كل يوم مش في حيرة، مش في يأس، مش في اكتئاب، عندنا إدراك عميق إن إحنا مخلوقين وعندنا خطة عظيمة في حياتنا، في جوازنا، في شغلنا، في تربيتنا لأولادنا، في خدمتنا. الرب عنده خطة لحياتك، خطة عظيمة، أنت عمل المسيح.

صلاة أبرع جمال من كل بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك يا سيد، فقد كل وصف، فقد كل كلمات. أنت الأبرع جمال من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. مين زيك؟ مين في جمالك يا سيدنا الرب؟

يا رب أشكرك لأنك ما بتهملنيش ولا بتسيبني. سامحني لما أنسى أمانتك وأسمح للخوف يدخل جوه قلبي وأنسى إنك أنت اللي شايلني من زمان ولسه ماسك حياتي لحد النهاردة. أمين.

طال أبرع جمال من كل بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك يا سيد، فقت كل وصف، فقت كل كلمات. أنت الأبرع جمال من بني البشر. انسكبت النعمة على شفتيك. مين زيك؟ مين في جمالك يا سيدنا الرب؟

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: من حقك تعرف انه حقك تعيش فرحان. الفرح بقت حاجة قليلة جداً في العالم اللي احنا عايشين فيه. أنا زرت حوالي 57 دولة في العالم. السمة اللي تقدر تشوفها على وجوه الناس وهي ماشية في الشارع مفيش حد ماشي فرحان، والعالم كله بيدور على حاجة تفرحه. زمان كان عندنا تلفزيون أبيض واسود. لما اخترعوا التلفزيون كان أبيض واسود وكان فيه قناتين، وأنا فاكر وإحنا صغيرين كنا بنتخانق مين اللي هيقوم من تحت البطانية يجيب القناة الأولى ولا القناة التانية، وكنا فاكرين إنه لما التلفزيونات تكبر مساحة الشاشة تكبر وعدد القنوات هتكبر هنفرح أكتر. اكتشفنا إن القنوات كترت والتلفزيونات كبرت لكن لسه برضو مش فرحانين. افتكرنا لما هنجيب عربية هنفرح، افتكرنا لما هنتجوز هنفرح، افتكرنا لما هنخلف هنفرح، لما نغير الوظيفة هنفرح، وهيفضل الإنسان بيدور على فرح يجيله من برة. عايز أقولك النهاردة من حقك تعرف الله في خطته إنك تعيش فرحان. مش كده بيقول في العهد القديم؟ فلا تكون إلا فرحاً. تخيل إنه خطة الله دي كلها مش إنك تعيش تعيس بتعيط بتبكي حزين متألم بتصارع. خطة الله الأصلية إنك تعيش فرحان. من حقك تفرح، بس فرح الله بيجي من جوه لبره. العالم بيحاول يفرحك من بره لجوه، فانت ممكن تتفرج حتى على حاجه كوميدي تفرح شويه، واول ما المسلسل او الفيلم ينتهي بيرجع لجواك، هو اللي جواك كده. الله ما بيتعاملش مع اللي بره، الله بيتعامل مع اللي جوه. ويوم ما بتقبل يسوع بتقبل مصدر الفرح، بيقول فرحي فيكم. ويوم ما بتمتلي بالروح القدس يعطيك محبه فرح سلام. من حقك ما تعيش حزين، من حقك ما تعيشيش وانت بتبكي، من حقك تعيش رافع راسك وانت فرحان، مش فرحان باللي عندك، فرحان باللي بتشوفه، لكن فرحان بالرب اللي فيه. اوعى تسمح لإبليس انه ينزع فرحك، اوعى تخلي امور العالم المادية تقيم فرحك ازاي. فرحك الحقيقي هينبع من جواك يوم ما تسمح لروح الله انه يسكن فيك ويسوع يكون جوه قلبك، هيعطيك فرح. يقول عنه الكتاب فرح لا ينطق به ومجيد. من حقك تعيش ايام حياتك فرحان.

يا رب يسوع خليني أكبر في النعمة ويبقى قلبي كل يوم أشبه بيك. ثبت عيني على المجد الأبدي اللي ما يفناش أبدا. أمين.

نفسي النهاردة نصلي، نقعد مع ربنا، نتكلم معاه ونلمس حضوره حتى لو الوقت قليل. بس نفسي قوي ان احنا نقعد مع بعض، لانه عندنا الفرصة دي نقعد مع بعض ونقعد مع الإله خالق الأكوان، نقعد معاه وجه لوجه. ونفسي نقابله ونقول يا رب انت مستحق، انت مستحق كل مجد ومستحق كل عبادة، ومستحق ان احنا نفضي نفسنا ونقعد معاك، نفضي دماغنا ونركن كل مشغولياتنا على جنب ونقضي وقت معاك، لان الوقت معاك حلو ولانك تستاهل.

رب أنت مالك المجد ومالك الكون. أشكرك لأنك مالك شخصي، أشكرك لأنك موافق تبقى الملك بتاعي، أشكرك لأنك موافق أني أبقى واحدة من شعبك، أشكرك لأنه إحنا واقفين قدامك يا ربي دلوقتي قدام عرش نعمتك، ونفسي نيجي لك يا رب ونقول لك أنت ملكنا، ونعلن أن أنت الملك بتاعنا. عايزين نسجد بقلوبنا حتى لو ركبنا مش ساجدة، ونقول لك يا رب أنت الملك بتاعنا. صد علينا الآن يا رب.

أشكرك لأنك بتوافق يا رب تيجي، أشكرك لأن حضورك في المكان، أشكرك لأنك موافق تسمعنا وإحنا بنرنم لك وإحنا بنتكلم معك. لو مش حاسس بحضور ربنا، لو لسه الموضوع بيبقى صعب عليك على ما تحس بوجوده وعلى ما تلمسه وعلى ما تشوفه، قول يا رب أنا عايزك تيجي تغرقني بحبك دلوقتي، عايز أحس بالحب اللي بسمع عنه كتير. قول يا رب بس لأني لو لمست حبك، لو عرفت قد أنت بتحبني، هعرف أشوفك، هعرف أبقى في محضرك وارتاح لوجودك.

قعدت كتير قوي في علاقتي مع ربنا ببني علاقتي بيه على أساس الظروف أو على حسب الحاجات اللي بيدهاني أو على حسب الحاجات اللي بشوفها منه، وبني فكرتي عن الله وصورتي عن الله على حسب اللي باخده منه، على حسب حياتي وظروفي ماشية فيه دلوقتي. مرة كنت في كنيسة وسمعت وعظة ملهاش أي علاقة باللي أنا لسه هقوله لكم دلوقتي ده، وفجأة ربنا اتكلم معايا بصوت عالي قوي قوي وقال لي انتي ما تعرفينيش، انتي تعرفي حاجات كتير قوي عني لدرجة انك بتعرفي تتكلمي عني ولدرجة انك حافظاها، لكن انتي ما تعرفينيش انا، وانا عايزك تعرفيني انا، لانك لو عارفاني مش كل موقف هيحدد صورتي في عينيكي، ومش كل ما حاجة تحصل هتحدد انا فعلا صالح ولا لا. وقتها فهمت يعني ايه ابقى عارفة الله، وهو اني ابقى عارفاه وعلاقتي ثابتة بيه وماسكة فيه وبحبه قوي قوي حتى لو ظروفي مش تمام، ومش عشان يزبط ظروفي، ومش عشان لما يزبط ظروفي او لما ظروفي تتزبط اقول فعلا يا رب انت كنت صالح، بس علشان هو ثابت وهو حلو والشر مش من ايده. حقيقي الشر مش من ايده. ساعات كتير قوي بنلومه وبنقول يا رب ليه عملت ده، ليه سمحت بده، لكن اللي الله بيعمله هو انه يزبط الوحش، يتصرف فيه، نجيله بالبلاوي ويعرف يطلع منه حاجة حلوة. معرفش ازاي بس هو ده الله. في آية في أرمية بتقول هكذا قال الرب لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا يفتخر الجبار بجبروته ولا يفتخر الغني بغناه. بل بهذه ليفتخرن المفتخر بأنه يفهم ويعرفني أني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدل في الأرض، لأني بهذه أصر يقول الرب. نفسي قوي قوي أفتخر بأني عارفاه. نفسي أقول يا رب دي الحاجة اللي أنا مبسوطة بيها فعلا، إن أنا وقت الظروف مش برجع من أول العلاقة تاني وأسأل هو كويس ولا لأ، هو يستاهل يبقى عندي علاقة بيه ولا لأ، مش برجع من الصفر. كل موقف بيحصل في حياتي وكل حاجة بتحصل في حياتي بتبني في العلاقة دي، كل يوم بحبه أكتر وبعرفه أكتر، وده اللي أنا عايزة أفتخر بيه، أن أنا عارفاه وبحبه وفي أسوأ ظروف حياتي ولا مرة شكيت فيه. ليه؟ لأن أنا بحبه بجد وعارفاه بجد. نفسي نفتخر بأن احنا عارفينه، ولو انت لسه مش عارف تفتخر بأنك عارفه، ولو لسه بتشك فيه، ولو لسه بتسأل أسئلة كتير وساعات كتيرة بتقوله ليه؟ ليه؟ قوله رب أنا عايز أعرفك بجد وعايز أدخل في عمق بجد معاك، مش أبقى عارف عنك ولا أبقى سامع عنك، بس نفسي أبقى عارفك لدرجة أنه ما تهزش، أنه ما فيش ظرف هيجي يخليني أرجع من الأول وأقول هو أنت فعلا حلو ولا لا، لكن أبقى عارف حلاوتك وضيقها وماسك فيك مهما حصل ومبسوط بيك مهما حصل، وحتى لو ظروفي ما تغيرتش بحبك وماسك فيك وعارفك وبفتخر بإني عارفك.

تنيمة اللي جاية بتقول لأنك مت لأجلي، لأنك حملت عاري، أنا عارف أحبك، لأنك حبيتني الأول أنا عارف أحبك. اللي يموت عشان حد مش مفروض نخاف على نفسنا معاه، ومش مفروض نشك فيه، مش مفروض نقلق منه ونقول نقعد نشكك كده، أنت بجد صالح ولا أنت تحبني بجد ولا لأ، أنا مت عشانك. وده اللي التنيمة اللي جاية بتقوله.

الرب يسوع سمع أن يوحنا المعمدان اتقطعت راسه في الوليمة اللي فيها بنت هيرودية رقصت قصاد هيرودس وطلبت راس يوحنا في المقابل لما هو قال لها اطلبي اللي انت نفسك فيه. طلبت راس يوحنا المعمدان على طبق. بيتقال بعد كده أن التلاميذ رفعوا جسد يوحنا المعمدان وبعد كده قالوا ليسوع. ويسوع لما سمع الخبر بيتقال أنه راح لموضع خلاء منفردا. الجملة دي أو التعبير ده معناه أنه أخذ بعضه، أخذ نفسه، وكان عايز يبقى لوحده وكان عايز يصلي. بس أنا نفسي أحكي عن هو راح يصلي إمتى ويوحنا ده بالنسبة له كان إيه. يوحنا المعمدان بالنسبة له كان واحد من قرايبه، مش بس واحد صاحبه أو زميله في الخدمة. يوحنا المعمدان كان أول واحد يرتقط بابتهاج جوه بطن أمه لما مريم وإليصابات اتقابلوا. ده كان أول واحد يرحب بيسوع على الأرض دي. الشخص ده يوحنا المعمدان كان هو تتميم لنبوة من نبوات العهد القديم، فده بالنسبة له بالنسبة ليسوع كان واحد مربط العهد القديم بالعهد الجديد، وده اللي اتقال عنه إنه هو إيليا. ده الشخص اللي حتى لما اتلخبط بعت ليسوع وقال له أنت هو الآتي أم ننتظر آخر؟ ويسوع نفسه رد عليه وقال له أنت شايف العمي بيبصره والعرج بيمشوا وطوبى لمن لا يعثر فيه. وقال عنه عن يوحنا المعمدان قصاد الناس أن يوحنا المعمدان ده أعظم المولودين من النساء، لكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه، لكن بالنسبة له ده كان أعظم المولودين من النساء. يوحنا المعمدان سبق يسوع في بداية الخدمة بتاعته، لأن احنا بنشوف أن يوحنا المعمدان كان متأسس جوه خدمته في الوقت اللي الرب يسوع كان لسه فيه في حالة صمت. يمكن هما سنهم متقارب من بعض، لكن يوحنا المعمدان ابتدى خدمته قبل ما يسوع يبتدي خدمته العلنية. فلما يقولك أن يوحنا المعمدان اتقتل، دي حاجة كبيرة قوي، دي حاجة تقيلة قوي على يسوع. فلما يقولك أخذ نفسه وراح لموضع خلاء منفردا ليصلي، ده يقولك حجم التقل اللي بيروح بيه للصلاة. وأنا بصلي إنه وإحنا بنتعرض لحاجات تقيلة قوي ليها تاريخ وليها تقل وليها عظمة وبتبقى فيها بتر كده، إن إحنا نعرف نفضل نلاقي مكان نصلي فيه، ونعرف أهمية إن الوقت اللي أنا بتخبط فيه خبطة جامدة الصلاة هي المكان الأول اللي المفروض أجري وأدور عليه. دماغنا تلف 100 لفة في الدقيقة وأفكر 100 تفكيرة وأشوف كمية مشاعر بتتحرك وبتشتغل، لكن احتياجي الحقيقي هو للصلاة. احتياجي الحقيقي اني اروح لوحدي او اروح مع مجموعة من الناس واصلي.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 84 لإمام المغنين على الجتية لبني قورح. مزمور.
1: ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب، قلبي ولحمي يهتفان بالإله الحي. العصفور أيضا وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. مذابحك يا رب الجنود ملكي وإلهي، طوبى للساكنين في بيتك أبدا يسبحونك. طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم، عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، أيضا ببركات يغطون مورا، يذهبون من قوة إلى قوة، يرون قدام الله في صهيون. يا رب إله الجنود اسمع صلاتي، واصغى يا إله يعقوب. يا مجننا انظر يا الله، والتفت إلى وجه مسيحك، لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. اخترت الوقوف على العتبة في بيت إلهي، على السكن في خيام الأشرار، لأن الرب الله شمس ومجن. الرب يعطي رحمة ومجدا، لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال. يا رب الجنود طوبى للإنسان المتكل عليه.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. عنوان حلقتنا التدخل الإلهي المعجزي. فأوقات كتيرة بنعدي بأيام وشهور وإحنا بنلاقي الدنيا مقفلة معانا من كل ناحية، من ناحية الولاد والمصاريف والدروس، غير تربيتهم اللي بقت صعبة جدا بسبب الطيارات والإغراءات العالمية وأخدتهم للخطية والشهوات. من ناحية تانية ممكن يكون ظلم في الشغل أو سلب من ناحية إخواتي وفي العلاقات، واتهدمت لمة العيلة والمحبة، غير الأخبار العالمية والاقتصاد الصعب. وهنا بنوصل لنفق ضيق مظلم ونحس بالعجز وقلة الحيلة، فنخش باكتئاب وإحباط وفشل شديد. وطبعا ده بيمنعني عن أني أخد خلوتي أو أفتح كتابي. وده فكرني بقصة مشجعة جدا بتحكي عن غزالة حامل، ولما اقترب ميعاد ولادتها راحت لمكان بعيد في طرف الغابة قرب النهر، وفجأة وهي بتولد بدأت السماء تمطر وحصل برق ورعد اللي سبب حريقة كبيرة في الغابة. وبصت الغزالة عن شمالها ولقت صياد بيستعد انه يصطادها، وعلى يمينها اسد جعان وبيقرب منها عشان يفترسها. فالغزالة عرفت ان نهايتها قربت، اما من الاسد او الصياد او النار اللي في الغابة، يعني ميتة ميتة. ومع ان المخاطر كلها حواليها من كل اتجاه وملهاش مفر او خلاص، قررت انها ما تستسلمش للحزن والاكتئاب ولا حاولت تجري وهي ضعيفة، بس قالت هعمل اللي أقدر عليه، وركزت في أهم هدف عندها وهو الولادة. وفعلا ولدت بسلام، وفجأة المطر والبرق خلى الصياد مش شايف ومعرفش ينشن عليها، فخرج منه السهم بدل ما يروح للغزالة قتل الأسد الجعان. والمطر لما نزل بغزارة طفأ الحريق اللي في الغابة. وده درس عجيب جداً، إن لما تكون محاصر من أفكار متشائمة وناس صعبة وحروب من إبليس شديدة ومشاكل أكبر منك وخارج عن إرادتك، اعمل زي الغزالة، ركز على الرب وثبت عينيك عليه، سيب نفسك للرب وثق في قدرته، وأوعى تحده لأنه قادر على كل شيء وبيأتي بغتة. أوعى تيأس ولا ترخي إيمانك، كمل صلاة بإيمان وتنبأ بالآيات الكتابية على أولادك وعلى عيلتك وعلى الواقع، وكمل شكر حتى على المر اللي انت فيه، وثق ان الرب جاي بالتعويض اضعاف والامطار المتاخره. اعلن بصوت عالي لا خزي علي، ولكن كل ما تمتد له يدي للبركه. استقبل موسم وزمن جديد على حياتك. قول معايا دوس يا نفسي بعز، انا للرب. قول لن اموت بل احيا واحدث بعجائب الرب. قول معايا أولادي للبركة وللإثمار مش للخزي والعار، وأنا بأشكرك يا رب لأني بنتك الغالية. آمين.

يا رب اكشف لي كل حاجة بتبعدني عنك، واديني نعمة التوبة، وعلمني أكمل بالصبر بقوتك. أمين.

أهلا بكم حبايب الرب الغاليين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن راجل بسيط كان نفسه يروح السماء، فحلم حلم إنه واقف على بوابة السماء ومعاه ملاك، فشاف مجموعة عمالة تسبح وترنم وتهتف، فسأل الملاك وقال له: يا ملاك، مين دول اللي فرحانين وعمالين يهتفوا وبيتمتعوا في المجد؟ قال له: دول الأنبياء، آدي أشعيا وآدي موسى وآدي إرميا، وسمى له الأنبياء. فحزن الراجل وقال: أنا لا أنا نبي ولا ابن نبي، إزاي أدخل السماء؟ بص بعد شوية لقي مجموعة تاني عمالة تسبح وترنم وتهتف وفرحانة، فسأل الملاك قال له: طيب دول مين اللي فرحانين في السماء؟ فقال له: دول التلاميذ، آدي بطرس وآدي يوحنا وآدي وآدي وآدي وآدي، وقال له الأسامي. فالراجل حزن جدا وقال: أنا لست رسولا ولا ابن رسول ولا عمري ما كنت رسول. فابتدأ يحزن ويكتئب، لكن بعد شوية بص لقي جمهور كبير ما يقدرش حد يعده من البشر ومن الناس. فسأل الملك قال له: ايه الجمع الكبير ده كله؟ مين دول؟ قال له: دول الناس اللي امنوا بالرب يسوع واتغسلت خطاياهم بدمه، دول اللي فيهم حرامية واللي فيهم سارقون واللي فيهم زنا واللي فيهم مختصبون. فالراجل صحي من الحلم وهو فرحان وعمال يقول: انا منهم انا منهم انا منهم. صحيح، كلنا من الناس دي اللي دخلت واللي هتدخل السماء، الحرامي والنصاب والسارق والقاتل، زي ما قال الكتاب في رومية 3 من 10 ل 12: ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله، الجميع زاغ وفسدوا معا. ولما الكتاب يقول الجميع معناه انه ما فيش استثناء للبشر ابدا، الجميع زاغ وفسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ده الحكم النهائي علينا كبشر. لما أخطأ آدم ده الحكم النهائي، إن كلنا في الموازين إلى فوق. لكن الكتاب يشجعنا بعمل المسيح وبموته وبقيامته. يقول كده بولس الرسول في تيموثاوس الأولى 2:6: الذي بذل نفسه فدية لأجل الجميع. فخلي بالك، إن كان في رومية 3 بيقول الجميع زاغوا وفسدوا، فبولس في تيموثاوس بيقول أن يسوع بذل نفسه على الصليب فدية لأجل الجميع. وزي ما كنت أنت واحد من الجميع اللي زاغوا وفسدوا، فأنت واحد من الجميع الذين نالوا الفداء بدم المسيح. في كورنثوس الثانية 5:15 يقول كده عن المسيح: مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل للذي مات وقام. الخلاص مقدم للجميع، وما عليك إلا أن تقبله وتؤمن بعمل المسيح على الصليب. في رومية 3:44 يقول كده: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. ليس عليك أن تدفع شيئا، ليس عليك أن تعمل شيئا، كل ما عليك أن تؤمن. متبررين مجانا بنعمته. في رومية 5:6-8 و10 يقول: المسيح إذ كنا بعد ضعفاء مات في الوقت المعين لأجل الفجار. الله بيّن محبته لنا ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، فبالأولى كثيرا ونحن مصالحون نخلص بحياته. يا رب اقبل صلاة كل إنسان في هذا الوقت يتوب ويرجع ويعترف بضعفه وبخطيته، والرب يبارككم.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معدنا مع المزمور 25. مزمور 25 هو مزمور لداود وبيتقال عليه مزمور أبجدي. ليه؟ لأن كل آية في النص العبري بتبتدي بحرف من حروف اللغة العبرية الـ 22. المزمور هو عبارة عن صلاة حقيقية وعميقة من داود للرب. فيها داود بيسكب قلبه وأفكاره بدون ترتيب زي ما هي، وبيتنقل من فكرة للتانية، وأي فكرة تيجي لذهنه يحطها على طول في الصلاة قدام الرب. فواضح أن داود بيخوض في صراع مع ظروف الحياة الشاقة زينا بالظبط. وبيوضح داود في المزمور ردة فعله ناحية المواقف الصعبة اللي في الحياة، فهو مش بينكرها لكن هو بيأكد على وجودها، لكن في نفس الوقت بيأكد على توكله واعتماده على الرب. فيبتدي المزمور بوصف أنه في حالة صلاة وتوكل كامل على الرب، ويقول إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت. فهو بيقول للرب أنا واخد قرار أن أنا جاي أتواصل معاك وأصلي لك، ومش ناوي أصلي بلساني بس أو أقول كلمات معروفة، لكن قلبي وعقلي ومشاعري وإرادتي وأفكاري كلها متجمعة النهاردة قدامك في الصلاة علشان تتوجه إليك. فأنا في الحياة وفي مواجهة تحديات وصعوبات الحياة أنا مش ناوي أتكل على قوتي ولا سلطاني ولا فلوسي ولا شطرتي ولا إمكانياتي كملك، لكن أنا جاي وناوي أن يكون اتكالي واعتمادي عليك بس.

اعرف وانفذ مشيئتك. في عدد 5 داود يقول للرب: إياك انتظرت اليوم كله. يعني لو مش سامع رد سريع واستجابة سريعة ولا شاعر إنك سمعني، ده مش هيغير من موقفي، أنا سأظل منتظرك. وأنا في انتظارك اللي هيسندني هو إن أكون بذكر مراحمك وإحساناتك، وافتكر الماضي وقفتك معايا قبل كده. كمان هفتكر قد إيه أنا غلطت في حقك زمان يا رب، وسلكت بعيد عن طريقك، لكن بسرعة بطلب منك يا رب لا تذكر خطايا الماضي، سامحني وارحمني. في الوقت ده داود ابتدى يرفع عينيه من على نفسه وينظر للرب متأملا في صفاته، ويقول: الرب صالح ومستقيم. صالح يعني مش بيدي إلا الخير، مستقيم يعني واضح لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران. وفي وضوحه واستقامته وصلاحه بيعمل حاجتين: بيعلم الخطاة طريق حتى لا يستمروا في طريقهم الغلط لو استجابوا، وكمان بيدرب الودعاء في طرق الرب المختلفة، فلو المؤمن أخطأ الطريق مرة مش بيسيبه لكن بيدربه. بعد كده داود بيقول إيه اللي ممكن يعمله الرب مع الشخص اللي بيخافه. بيخافه يعني اللي قلبه مليان بالمهابة والوقار للرب، الشخص اللي بيحط الرب في حساباته وقراراته كل يوم الصغيرة والكبيرة، مش اللي بيخاف وبيترعب من الرب. داود بيقول الرب بيعمل ايه مع الشخص ده؟ الرب بيتعهد انه يرشده اي طريق يختاره في الحياة، ان الشخص ده هيستمتع ويختبر مشورة الرب لانه هو اللي بيرشده في الطريق. مش بس كده، لكن كمان نفسه في الخير تبيت وتدوم، نسله يرث الارض وسر الرب لخائفيه. فهناك علاقة وشركة شخصية جداً بين الشخص اللي بيخاف ويهاب الرب مع الرب نفسه، وكمان عهده لتعليمهم، فهو مسؤول إن يعلم الأشخاص الخائفين اسمه مشيئته وطرقه. وفي نهاية المزمور داود بيوجه صلاة للرب طالباً المعونة والإنقاذ من الظروف الصعبة اللي ممكن يكون بيمر بيها، وإنه الأعداء بيحيطوا من حوله، معلنا بكل إيمان وثقة في النصرة والإنقاذ لأنه على الرب توكل. مزمور 25 يا حبايب هو حوار وصلاة، ولو في درس ممكن نطلع بيه من المزمور ده هو إن الحياة رحلة، ورحلة صعبة، ومش ممكن إنه نقدر نجتازها بنجاح أو نحقق الهدف منها بمفردنا أو اعتمادا على ذواتنا فقط، مهما كان معانا من امتيازات حتى لو كان واحد ملك زي داود. يا رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأنك وعدتنا بسلامة الوصول في نهاية الرحلة مهما كانت صعبة أو مليانة بالمشقة. شكرا ليك وممتنين لشخصك، لأنه لو أخطأنا الطريق وضلينا عن مشيئتك وإرادتك أنت بتستردنا وتدربنا إزاي نمشي في طريقك. ساعدنا في كل الظروف إن نتكل عليك وحدك، لأنه أبداً يا رب ما خاب منتظرك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

عايزة أشارككم بحاجة تعلمتها لما كبرت جداً جداً جداً زي دلوقتي يعني. وإحنا صغيرين كنا بنفتكر إن في حاجات هتفضل ثابتة طول عمرنا، ده بيتنا، ده سريري، دول أصحابي. لكن كل ما نكبر بنكتشف إن الدنيا إيه؟ بتتغير، الأماكن بتتغير، الناس بتتغير. يمكن ناس كتير قلبها وجع لأن كان في ناس في حياتها وانتقلت ما بقتش موجودة، أو في علاقات في حياتها اتكسرت، أو في ناس تصرفاتها اتغيرت وما كانتش متوقعة منها كده. يمكن التغيير الكتير لما بنكبر في العمر بنشوف إن إحنا في عالم كله بيتغير ومفيش حاجة مؤكدة إنه هيفضل زي ما هو. الحاجات دي ساعات كتير قوي بتوجع قلوبنا وبتخوفنا، لأن إحنا دايماً في حاجة جديدة بندخل فيها ما كناش عاملين حسابها. طبعاً أنتوا عارفين كويس أو إن الثابت الوحيد هو أمساً واليوم وإلى الأبد، مفهوش تغيير ولا ظل دوران. ولما يحب يحب محبة أبدية ما بتتغيرش، من الأزل للأبد، البداية والنهاية، الألف والياء. طب أنا أعمل إيه في مشوار حياتي اللي عمال يتقلب كل شوية، اللي عمال يحصل بمفاجآت غير متوقعة، يمكن بعضها صار وبعضها غير صار؟ هو عمره ما سابني، هو مسك بإيدي، هو مسح دموعي، هو سند ظهري لما كان ظهري مكسور، ولما كنت في لحظة فتيلة مدخنة أو قصبة مردودة مرضاش يطفيها، لكنه نفخ فيها حياة جديدة. ما سبنيش لحظة من أول ما نسجني في بطن أمي وأنا كنت في باله من الأزل وهيفضل معايا للأبد، ما سبنيش لحظة. عشان كده كل ما بنكبر ما بنخافش، لأن احنا عارفين أنه موجود فيها، موجود في الباب الضيق، موجود في الضلمة، في الظروف الصعبة، وسط الحرب، وفي جب الأسود، وورا أبواب السجون، موجود، موجود وحي وقادر. كم واحد فينا يوافقني على كده؟ إنه ما فرقناش أبداً. هللويا، أمين.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتديها لنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول، ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. اشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج القلب بيتكلم مع داليا إبراهيم.
1: كم الأفكار في دماغنا كل يوم من أول ما بنفتح عينينا لحد وقت النوم كم مرعب جداً، ممكن يكون بالألاف. وفي باحثين قالوا إنه الشخص العادي جداً الطبيعي بيكون حوالي عنده 6200 فكرة في اليوم، ودي أغلب الأفكار بتستمر حوالي 20 ثانية، يعني كل فكرة بتاخد 20 ثانية بس. أعتقد إنه ألاف الأفكار دي اللي بتبقى كلها حوالين حالنا وخططنا ومستقبلنا ويومنا بأحداثه وماضيه، بعيالنا بقى، بعيلتنا، بخدماتنا، بشغلنا، بمسؤولياتنا، بكل حاجة في حياتنا. كل أفكارنا بتتمحور حوالين الحاجات اللي قلتها دي. الأفكار جوانا مش بتخلص أبدا، لكن في حاجة مهمة قوي وسط كل الدوشة اللي جوانا دي، لما بنقعد نقيم كده الأمور اللي في حياتنا إذا كانت صح أو لأ. الكتاب قال عزوا أنفسكم كل يوم، كل يوم زي ما كمية الأفكار دي جوايا كل يوم، أنا بيكون عندي الوقت اللي أوعظ فيه نفسي كل يوم الأمور اللي حصل حواليا، هل أنا كنت صح أو لأ، أنا كنت بمجد ربنا في التصرف ده أو لأ. أوعظ نفسي وأدقق مع نفسي وأدرك كمان إن أنا إنسان خاطي، أنا إنسان ضعيف، محتاج أحط الأمر المعين ده قدام ربنا والفكرة اللي بتطاردني دي قدام ربنا عشان ربنا يرشد خطواتنا ويورينا مقاصده لحياتنا. محتاجين كل يوم من المثابرة زي ما قال الكتاب، لوعظ النفس وتقييم كل شيء قدام ربنا في النور. أحط كل أمر قدام ربنا في النور، وكل فكرة حتى وقت صمتي ده أحطه قدام ربنا وأعرضه قدامه، لأنه أكيد هو مش بعيد حتى عن أفكارنا. عشان نكون في تشكيلنا سهلين في إيدين ربنا، محتاجين إن هو يعمل فينا. الدماغ البشري بيستمر في التعامل مع كل المنبهات اللي حواليه ويقعد يحللها، عشان كده حتى وإحنا نايمين ممكن كمان تجيلنا أفكار وتطاردنا الأفكار حتى في أحلامنا. يعني الإنسان حتى بيفكر وهو نايم، مفيش إنسان على وش الأرض مش قلقان أو مهموم وعنده أفكار شغلة باله كتير. لكن أحب أفكرك وأفكر نفسي بالآية اللي بتقول فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. يعني ما تقلقوش، الموضوع صعب بس مش صعب في إيد ربنا. القلق هيتغير أكيد، أي حاجة هتتبدل وهتتحول لما بتبقى في ضوء قعدتنا قدام ربنا. احتياجاتي هتتغير، أفكاري هتتغير، إلهي هيملى كل احتياجاتي حسب غناه في المجد في المسيح يسوع.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج تعيشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري، دقيقتين ثلاثه هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه انا مين. انا مين النهارده بقى؟ انا عندي حاجه جديده ليك. انت وكيل. كلمة وكيل أو توكيل معروفة لينا في شعوبنا العربية. عندنا في مصر أنا عندي التوكيل من والدي، أنا اللي بحمل المسؤولية بداله، أنا اللي بأقيم بأمور كثيرة بالنيابة عنه. الكتاب المقدس الرب يسوع شخصيا في إنجيل لوقا ذكر لينا هذه الهوية اللي أنا عايز أتكلم عنها النهاردة. أنت وكيل المسيح. فقال الرب: فمن هو الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم العلوفة في حينها؟ الكتاب بيتكلم عن الوكيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده. أنت مش بس وكيل، أنت وكيل أمين وحكيم. يعني إيه يقيمه سيده على خدمه؟ الوكيل

والوزنات الدهاني، بيستأمني عن أولادي وعيلتي وزوجتي، بيستأمنك على الخدمة والناس اللي انت بتخدمهم، وهيجي في يوم يسألك انت عملت ايه في وقتك اللي انا اديتهولك، عملت ايه في الفلوس اللي انا اديتهالك، عملت ايه بالمواهب والوزنات اللي انا اديتهالك. هل انت وكيل امين؟ ومش بس كده، انت كمان وكيل حكيم، عارف تاخد القرارات الصح، عارف تاخد قرارات مظبوطة في حياتك في غياب السيد، عارف تدير الامور بحكمة. رب النهاردة عايزك تكون وكيل امين وحكيم، والوكالة مسؤولية، وإحنا قد المسؤولية طول ما إحنا عايشين بنعمة الرب يسوع. لازم كل يوم أفكر مرة واثنين وثلاثة في المسؤوليات اللي عليا وفي الوزنات اللي عندي وفي الناس اللي أنا مسؤول عنهم، وأكون وكيل أمين وحكيم.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

اهلا بكم في راديو البتل لايف، مبسوطين نكون معكم. انا ثمار زنانيري من الاردن، ومعانا كريم محب، ماثيو ومران من فريق رايز. هاي، رح يكون معنا وقت لذيذ فيه نرنم مع بعض. اتمنى تكونوا بتفكروا في الكلام بترنموا معنا من وين ما كنتم. رح ابدا بترنيمه قديمه غالي على قلبي كتير، وبحب انه تسمعوها.

تعالوا نقول له إنه هو أروع صديق، هو أغلى حد ممكن يكون موجود في الحياة، أقرب حد، الصديق الألصق من الأخ، الحد اللي لما كل الناس بتغيب هو وجوده دايماً ملموس بجنبنا، حتى لو مش حاسين هو أقرب من نفسنا لإلنا. أروع صديق.

يمكن في هذا الوقت في أشخاص معينين عم بيمروا بظروف صعبة وبحسوا إنه الله بعيد، الله مش موجود، وكأنه الحياة أقوى من حبه وأقوى من قربه. بس بحب هاي الآية بالكتاب المقدس اللي بتقول قريب هو الله لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق يعمل رضا خائفيه ويسمع تضرعاتهم. الله قريب من كل واحد فينا، ولما نقرب منه أكتر ولما نشوف كيف هو بشوفنا، كيف هو بحبنا، بهذا الوقت إحنا نقدر نحلق فوق ظروفنا، نقدر نشوف إنه هاي الأشياء مجرد أشياء وقتية رح تمر وتعدي، بس الحب تبعه ما بيزول، ما بيروح، لكن بيكبر جواتنا وبيزيد لنفسنا وللحوالينا ولإله. الترنيمة الجاي بتقول فارد جناحي، وبتمنى هيك والناس اللي عم تسمعها إنه تقربوا أكتر في هاي اللحظات من حبه لإلكم، وتعرفوا إنه هاي رسالة شخصية، كأنه هلأ عم بيقول أنا هالقد بحبك، هالقد بحبك، هالقد قريب منك ومنك.

من أغلى الأشياء إنه نعرف مين هو يسوع، ولما نعرفه زي اللي بيلاقي كنز، زي اللي بيلاقي ذهب في مكان، مستعد يضحي بكل اللي عنده عشان يقتني هذا الذهب وعشان يقتني هذا الكنز. في هذا الوقت العالم عم بورجينا أشياء كتير غالية، أشياء ممكن تكون حلوة ومغرية، بس ولا إشي قيمته زي قيمة يسوع وزي حب يسوع. الترنيمة الجاي بتقول كنزي اللي لما لقيته ماسك فيه وبقلبي خبيته.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: اتعلم تتكلم إيجابي على حياتك. من أكتر الحاجات اللي إبليس بيستخدمها في حياتنا إن إحنا نتكلم سلبي على حياتنا، على صحتنا، على خدمتنا، على أولادنا، على مالياتنا، على الكنيستنا. إبليس دايماً بيحط كلام سلبي على حياتك. أنا عشان عايش في أمريكا كتير قوي من الناس كل اللي قال أنا مش هنجح في المعادلة ما نجحش في المعادلة، كل قال أنا مش هتعلم إنجليزي عايش في أمريكا سنين وما تعلمش إنجليزي. ابتديت أكتشف إنك لما بتتكلم سلبي وبتحكم سلبي على حياتك أنت بتسلم لإبليس المفتاح، بتقوله أنا حكمت سلبي اعمل كذا. لكن عايزك النهاردة تعمل شيفت في حياتك وتكلم إيجابي. تكلمي إيجابي على زواجك، على بيتك، على عيالك، على خدمتك، على فلوسك، على كنيستك، على كل حاجة عندك. الكلمة اللي بتطلع من بقك ليها سلطان، تخيل كده، ليها سلطان غير عادي. الرب يسوع نفسه قال من قال لهذا الجبل، يا رب هنا كلمتي فيها القوة دي؟ يقول آه. لو أنت بإيمان بتتكلم إيجابي وبتأمر أنا بستجيب، لأن أنت عشان كده يقول صلى إلي أن لا تمطر فلم تمطر. الكلام الإيجابي اللي ليه قوة وسلطان كلام غير عادي تمطر. الكلام الإيجابي اللي ليه قوة وسلطان كلام غير عادي قوي مؤيد بقوة الروح القدس. هحكي لكم عن واحدة ست كلام.

وتجزمه الله يديهولك. اللي انت هتتكلمه بإيجابية على حياتك بقوة وانت مصدق جواك ان ده عمل الله، الله هيعمله. في العهد القديم يقول لأنك قلت أنت يا رب ملجأي، عشان كده يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك. يا عم أنا مش هيرو، أنا مش سوبر هيرو، ده أنا إنسان ضعيف جدا. لا لا، بس لأنك قلت. خد بالك، ده اللي أنا عايز أقوله في الدقيقة دي. خد بالك وخدي بالك من الكلمة اللي طلعة من بقك. خلي دايما كلامك بالبركة، خلي دايما كلامك بالقوة، خلي دايما كلامك بالنعمة، خلي دايما كلامك إيجابي على كل حاجة بتكتاس فيها، لأنه الكلام الإيجابي بيطرد الكلام السلبي وبيخلي الكلام السلبي يروح، وبيقول للإبليس أنت مالكش مكان في المكان ده. أنا بتكلم إيجابي لأن إلهي حي. عارفين لما قالت الآن علمت أن وليي حي، أنا بقدر أواجه الدنيا كلها وأنا مش خايف وأنا مش قلقان، وبتكلم إيجابي وبتكلم بقوة لأني مصدق أن وليي حي. أنا بصلي من كل قلبي أنك تبطل، ولو جي إبليس يحط على لسانك كلام سلبي قول لأ، أنا مش هتكلم سلبي على صحتي، مش هتكلم سلبي على جوازي، مش هتكلم سلبي على أولادي، مش هتكلم سلبي على علاقاتي، مش هتكلم سلبي على خدمتي، لأن يسوع خرج غالبا ولكي يغلب، والكلمة اللي بنطقها هو بيأمن عليها. اتكلم إيجابي على حياتك.

يا رب أشكرك عشان صليبك، أشكرك يا رب عشان في صليبك لينا نصرة، يا رب أشكرك لأني نلت الحياة الأبدية بسبب صليبك يا رب. يا رب أنت الكنز الغالي يا رب اللي مستعد أبيع كل اللي عندي عشان خاطر يا رب أقرب منك. يا رب أنت كنزي اللي مش ممكن يا رب أستغنى عنه. يسوع أنت كنزي العظيم، مفيش حاجة يا رب تساوي قربي منك.

لو في حاجة معطلاني عنك يا رب بتوب عنها. المكان اللي فيه كنزي هو اللي فيه قلبي، وأنا عايز يا رب كنزي يكون عندك أنت وقلبي يكون ليك. يا رب بعترف يا رب إن ساعات كتير أشياء في العالم بتاخدني منك، حاجات في الأرض، هموم مخلياني مش شايفاك. يا رب بختار إن أنا ألقي كل همي يا رب تحت

تخيل لو أهم راجل في أكبر شركة عالمية ابنه الصغير بيكلمه ويقول له ممكن تجيب لي حاجة معاك؟ هل هيقول له أنت مش عارف مشغولياتي وأهميتي؟ لكن كأب هيسيب كل حاجة ويجيب لابنه اللي هو طلبه. تخيل أن إله الكون اللي صنع السماوات والأرض والبحار هو أبويا، أقدر أقول له أبويا وأقدر أطلب منه لأنه هيديني لأنه أب.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون.

0: هاي انا ازيك؟
1: اهلا، احكي لك حكايه.
0: يا ريت.
1: كان يوم كان كنا طالعين زمان مصيف، وقبل ما نطلع بالعربيه حاجه دخلت في عيني، قعدت ادعك واغسل فيها، وطبعا ماما وبابا وبنت خالتي كلهم دخلوا في الحدوته، نحط ميه نهوي ندعك تاني، مفيش فايده، كانت بشعه، وكل ما غمض عيني توجعني اكتر، احساس مزعج بمعنى الكلمه. لو حسيته قبل كده هتعرف انا بتكلم على ايه. المهم رحنا طوارئ، وهناك المفاجاه، جوه عيني نملة دخلت جوه عيني، والألذ انها قبل ما تغرق من الدموع قفلت برجليها على الطبقة الشفافة اللي جوه عيني، يعني مش بس دخلت، لا دي حبست نفسها جوه عيني. الدكتور وقتها دخل استخدم أداة مخصوصة كده عشان يعرف يسحب النملة دي من عيني. وقتها وقت ما كان بيسحب يعني كانت وجعاني قوي، بعديها ارتحت راحة ما تتوصفش. بس ده خلاني افكر قد ايه في حاجات في حياتنا، في حياتي وفي حياتك، بتحصل وبتوجعنا، نفضل نتعامل معاها على قدنا كده، نتجاهل، نهون، نستحمل، نسيب الناس اللي حوالينا يجربوا فينا، يجربوا يساعدونا، حتى هما بيبقى دوافعهم كويسة، بس هما مش شايفين زي ما احنا شايفين، ولا حاسين بالوجع زي ما انت حاسه. اللي انت محتاجه فعلا حد فاهم، حد متخصص، حد يقدر يتدخل ويشيل الحاجة اللي وجعك دي، واللي مستخبية واللي مش باينة لكن بتوجع قوي قوي قوي. هقولك على حاجة تعالى نفكر فيها مع بعض. لو في وجع جواك بقاله وقت مش بيروح، محتاج تطلب مساعدة، تطلب مشورة، تطلب علاج، ما تسيبش نفسك، ما تطنش على نفسك، لأن صحتك النفسية والروحية والجسدية كلها غالية، كلها مهمة. المساعدة مهما كانت غالية أو مكلفة، وجع الإهمال بيكون مكلف أكتر بكتير. أنا بصلي من قلبي ليك وليا وكل واحد وواحدة ممكن يكون بيسمعني دلوقتي، ما تسكتش على وجعك، ربنا عايز يشفيك، بس خلي بالك أنت محتاج تكون مستعد تدخله على الوجع ده حتى لو مؤلم شوية عشان ترتاح راحة بجد.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم القصر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 104.
1: باركي يا نفسي الرب. يا رب إلهي قد عظمت جدا، مجدا وجلالا لبست. اللابس النور كثوب، الباسط السماوات كشقة، المسقف علاليه بالمياه، الجاعل السحاب مركبته، الماشي على أجنحة الريح، الصانع ملائكته رياحا وخدامه نارا ملتهبة، المؤسس الأرض على قواعدها فلا تتزعزع إلى الدهر والأبد. كسوتها الغمر كثوب، فوق الجبال تقف المياه، من انتهارك تهرب، من صوت رعدك تفر، تصعد إلى الجبال، تنزل إلى البقاع، إلى الموضع الذي أسسته لها، وضعت لها تخما لا تتعداه، لا ترجع لتغطي الأرض. المفجر عيونا في الأودية، بين الجبال تجري، تسقي كل حيوان البر، تكسر الفراء ظمأها، فوقها طيور السماء تسكن، من بين الأغصان تسمع صوتا، الساقي الجبال من علاليه، من ثمر أعمالك تشبع الأرض، المنبت عشبا للبهائم وخضرة لخدمة الإنسان، لإخراج خبز من الأرض وخمر تفرح قلب الإنسان، لإلماع وجهه أكثر من الزيت وخبز يسند قلب الإنسان. تشبع أشجار الرب، أرز لبنان الذي نصبه، حيث تعشش هناك العصافير. أما اللقلق فالسرو بيته، الجبال العالية للوعول، الصخور ملجأ للوبار. صنع القمر للمواقيت، الشمس تعرف مغربها، تجعل ظلمة فيصير ليل، فيه يدب كل حيوان الوعر. الأشبال تزمجر لتخطف ولتلتمس من الله طعامها، تشرق الشمس فتجتمع وفي مآويها تربض. الإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله إلى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب، كلها بحكمة صنعت. ملآنة الأرض من غناك، هذا البحر الكبير الواسع الأطراف، هناك دبابات بلا عدد، صغار حيوان مع كبار، هناك تجري السفن. لوياثان هذا خلقته ليلعب فيه، كلها إياك تترجى لترزقها قوتها في حينه، تعطيها فتلتقط، تفتح يدك فتشبع خيرا، تحجب وجهك فترتاع، تنزع أرواحها فتموت وإلى ترابها تعود، ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. يكون مجد الرب إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله، الناظر إلى الأرض فترتعد، يمس الجبال فتدخن. أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا، فيلذ له نشيدي وأنا أفرح بالرب، لتبد الخطاة من الأرض والأشرار لا يكون بعد. بارك يا نفس الرب. هللويا.

فهو عن الاستقصاء، لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا أو من سبق فأعطاه فيكافئ، لأن منه وبه وله كل الأشياء، له المجد إلى الأبد.

أهلا بكل اللي بيسمعنا على راديو الحياة الأفضل في برنامج لسلسلة جديدة لدعوة لليقظة. حلقتنا النهاردة الإيمان صانع المعجزات. عارفين في أوقات كتيرة عدم إيماننا هو اللي بيعطل المعجزة واستجابة الله لطلبتنا. أنا دايما بحب أرجع لكتابي المقدس لأنه هو دستور حياتي. مكتوب في إنجيل مرقس إصحاح 5 عدد 5 كلمات صعبة جدا، إن الرب يسوع لم يقدر أن يصنع هناك ولا قوة واحدة غير إنه وضع يديه على مرضى قليلون فشفاهم وتعجب من عدم إيمانهم. أنا دايما بسأل نفسي إزاي الرب صاحب القوة والقدرة والقادر على كل شيء لم يقدر؟ إزاي الناس لسه مش مؤمنين بيه بعد ما شافوا بعينيهم معجزاته؟ والحاجة اللي تكسر القلب مكتوب إن يسوع استغرب جداً ليه وإزاي وصلوا لمرحلة عدم الإيمان ده، والنتيجة إن مشي وسابهم وراح مدينة تانية. حاجة تحزن، بس عارفين إحنا بنعمل زيهم، وكتير بنصغر قدرة إلهنا ومش بنصدق إنه سامع صلاتنا ولا قادر على مشكلتنا، فنفقد إيماننا وتقف المعجزة. يا جماعة، الله بيدور على إيمان علشان ياخد راحته فينا. في الأربع أناجيل كل المعجزات تمت بإيمان أصحابها، زي نازفة الدم، بنت الأرملة الكنعانية، وابن قائد المئة. بس حابة أشارككم بمعجزة إيمان رهيبة في إنجيل يوحنا إصحاح 4 عدد 46. القصة بتحكي عن مرض ابن خادم الملك، وكان مشرف على الموت في كفر نحوم، فطلب من رب المجد يسوع إنه يروح يشفي ابنه قبل ما يموت. فقال له يسوع: اذهب، ابنك حي. أنا بسأل لو أنا مكان الراجل ده كنت هسأل طب إزاي؟ الطبيعة إنك يا سيد تروح وتحط إيدك عليه علشان يخف. بس الرائع خادم الملك كان عارف يعني إيه أمر يصدر من الملك، الكلمة اللي قالها ما ترجعش وإنها هتتنفس كده كده. فعمل خادم الملك حاجة واحدة خلته امتلك الشفاء لابنه. مكتوب: فآمن بالكلمة التي قالها يسوع وذهب. ما فكرش وما خدش وإدى مع نفسه ولا مع الرب يسوع زي ما احنا بنعمل. أصل الملك قال فكان، هو أمر فصار، خلاص خلصت. تعالوا ندرب روحنا ونصلي رب يعن ضعف أو عدم إيماننا. عندي سؤال، يا ترى موضوعك محتاج كلمة من القدير؟ على فكرة هو قال كلمة للعازر وقام، وما فرقش معاه كلام إخواته لما قالوا ده أنتن، مش مهم أصل أنا أمرت خلاص. اسمعوني، لما وإحنا بنصلي نقول له قول كلمة ونؤمن في قوته، هتحصل اختراقة والسماء هتتفتح بالمعجزة. تعالوا نصدق في سلطانه إن الأمور اللي داست عليا طول السنين اللي فاتت من صراعات وضعف وحزن، رب باعت النهاردة التلغراف لحد، خلاص عدت، بيقول كلمة مختلفة على حياتك، خلاص أنا أمرت بعزك، سأقيمك على مرتفعاتك وأجعلك تطأ الجبال. أنت اللي هتدوس على أعدائك ومعطلاتك وهتنال البركات السماوية والأرضية اللي حضرتها لك. في حد بيقول إن في أمور ماتت في حياتي، رب النهاردة بيؤمر بالحياة على كل اللي مات في حياتك زي ما أحيا ابن أرملة نايين. بس علينا أمر مهم، إننا نروح له بألمنا وأمراضنا زي خادم الملك، ونقدم له كل حاجة وننتظر بإيمان كلمته على حياتنا. تعالوا نقول له نؤمن إنك تقول كلمة فتحول حياتنا لنصرة وحرية وشفاء، لأنك إله رهيب وعجيب. آمين.

يا رب أشكرك لأنك ما بتبصش للمظهر بس، لكن بتشوف قلبي وتعرف كل اللي جواه. أشكرك لأنك بتجددني بنعمتك كل يوم.

أهلا بكم حبايب الرب الغنيين، أهلا بكم في برنامج قصة ومعنى. قصتنا النهاردة عن زوجة صياد سمك لقيت لؤلؤة جميلة في بطن سمكة، فأخدها اللؤلؤة دي جوزها وراح لبائع اللؤلؤ اللي في البلد القرية اللي هم فيها، فعرض عليه اللؤلؤة فقال له الراجل لا اللؤلؤة دي غالية جدا، أنا ما أقدرش أشتريها حتى لو بعت المحل وكل ما أملك ما أقدرش أشتريها. هقول لك روح لرئيس التجار هو اللي يقدر يشتري منك اللؤلؤة دي. راح لرئيس التجار قال له نفس الكلام، قال له لا دي غالية جدا أنا ما أقدرش أشتريها. أقول لك روح للوالي هو اللي يقدر يشتريها منك. خد اللؤلؤة للوالي والحقيقة عجبت الوالي جدا، فقال له طيب اسمع أنا هدخلك الخزنة بتاعتي، الغرفة الخاصة بالخزنة بتاعتي، تقعد فيها 6 ساعات خد منها اللي انت عايزه وهو ده تمن اللؤلؤة بتاعتك. الراجل الصياد قال له ليه 6 ساعات؟ هما 2 ساعة كفاية. قال له لا أنا بقول لك 6 ساعات. فدخل الراجل الخزنة دي الكبيرة وهي عبارة عن غرفة ضخمة وقفلوا عليه الباب. الخزنة دي عبارة عن 3 أقسام، القسم الأول مليء بالجواهر والذهب واللآلئ، القسم الثاني مليان بفراش جميلة رائعة وأسرة حلوة الواحد يشتهي ينام عليها، والقسم الثالث مليان أكل من أجمل الطعام والشراب. دخل الرجل وقال طب أنا هقعد 6 ساعات خليني أروح أكل شوية وأشرب عشان أخد قوة وطاقة أقدر أشيل الذهب والمجوهرات اللي أنا محتاجه. دخل وفضل يأكل لمدة 2 ساعة وهو عمال يأكل، قال دلوقتي بعد ما أكلت أنا أروح أجيب الذهب والمجوهرات. وهو رايح لقي غرفة الفراش الأسرة الجميلة، فقال طيب أريح شوية كده وبعدين أقوم أخد الذهب المجوهرات اللي أنا عايزها. وراح غفل شوية وصحى على صوت الحراس وهم بيقولوا له اصحى يا غبي 6 ساعات انتهت، كان ممكن تاخد الذهب والمجوهرات اللي انت عايزهم وتخرج برا تاكل اللي انت عايزه وتشتري من الفراش اللي انت عايزه. حقيقة قصتنا النهاردة بتكلمنا عن الأولويات. أنا أولوياتي، الراجل ده معرفش يرتب الأولويات بتاعته فاتلخبط وخسر حاجات كتيرة جدا. مرات كتيرة بنخسر لأننا مش بنرتب أولوياتنا اللي احنا محتاجينها. لو قريت الكتاب المقدس تلقى أن فيه كلمة أولا وأخيرا بتتكرر كتير. لضيق الوقت خلينا أقول لك حاجة واحدة أو حاجتين منها. في ملوك الأول 17 الرب بيقول لإيليا روح عند امرأة أرملة في صرفة هناك هي هتعولك. فراح إيليا إلى الأرملة دي وكانت فقيرة جدا وقال لها اعملي لي كعكة، فقالت له أنا ما عنديش غير شوية دقيق وشوية زيت هعملهم لي أنا وابني ناكلهم ونموت. فقال لها إيليا في عدد 13 لا تخافي ادخلي واعملي كعكة صغيرة لي أولا، خلي بالك من كلمة أولا، واخرجي بيها إلي ثم اعملي لك ولابنك أخيرا. يعني في آية واحدة جت كلمة أولا وأخيرا، وخدي الوعد ده كوار الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص إلى اليوم الذي فيه يعطي الرب مطر. العطاء العشور اعطي الرب أولا ثم أنت، والنتيجة الرب هيسدد كل الاحتياجات. في متى 6 عدد 33 يقول كده اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. يا رب علمنا أن نرتب أولوياتنا وتكون أنت في مقدمة أولوياتنا. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من قصة ومعنى.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة معادنا مع المزمور 25. مزمور 25 هو مزمور لداود وبيتقال عليه مزمور أبجدي. ليه؟ لأن كل آية في النص العبري بتبتدي بحرف من حروف اللغة العبرية الـ 22. المزمور هو عبارة عن صلاة حقيقية وعميقة من داود للرب. فيها داود بيسكب قلبه وأفكاره بدون ترتيب زي ما هي، وبيتنقل من فكرة للتانية، وأي فكرة تيجي لذهنه يحطها على طول في الصلاة قدام الرب. فواضح أن داود بيخوض في صراع مع ظروف الحياة الشاقة زينا بالظبط. وبيوضح داود في المزمور ردة فعله ناحية المواقف الصعبة اللي في الحياة، فهو مش بينكرها لكن هو بيأكد على وجودها، لكن في نفس الوقت بيأكد على توكله واعتماده على الرب. فيبتدي المزمور بوصف أنه في حالة صلاة وتوكل كامل على الرب، ويقول إليك يا رب أرفع نفسي، يا إلهي عليك توكلت. فهو بيقول للرب أنا واخد قرار أن أنا جاي أتواصل معاك وأصلي لك، ومش ناوي أصلي بلساني بس أو أقول كلمات معروفة، لكن قلبي وعقلي ومشاعري وإرادتي وأفكاري كلها متجمعة النهاردة قدامك في الصلاة علشان تتوجه إليك. فأنا في الحياة وفي مواجهة التحديات وصعوبات الحياة أنا مش ناوي أتكل على قوتي ولا سلطاني ولا فلوسي ولا شطرتي ولا إمكانياتي كملك، لكن أنا جاي وناوي أن يكون اتكالي واعتمادي عليك بس. بعد كده ابتدى داود أنه يحط طلباته قدام الرب. وأول طلبة قال له لا تدعني أخزى، ما تخليش يا رب أن الخجل والعار والانكسار والهزيمة يكونوا من نصيبي، لا تشمت بي أعدائي، طرقك يا رب عرفني، سبلك علمني، فأنا عندي رغبة وتصميم أني أسلك في طريقك، أعيش بمبادئك، لكن يا رب موضوع أني أعرف مشيئتك وأمشي في طريقك ده موضوع مش سهل ولا بسيط. عشان كده تيجي الطلبة الأخيرة يقول له دربني في حقك وعلمني، اهديني أنت، قدني أنت في طريقك، علمني ودربني إزاي أفهم وأعرف وأنفذ مشيئتك. في عدد 5 داود يقول للرب إياك انتظرت اليوم كله، يعني لو مش سامع رد سريع واستجابة سريعة ولا شاعر إنك سمعني ده مش هيغير من موقفي، أنا سأظل منتظرك، وأنا في انتظارك اللي هيسندني هو إن أكون بذكر مراحمك وإحساناتك وافتكر الماضي وقفتك معايا قبل كده، كمان هفتكر قد إيه أنا غلطت في حقك زمان يا رب وسلكت بعيد عن طريقك، لكن بسرعة بطلب منك يا رب لا تذكر خطايا الماضي، سامحني وارحمني. في الوقت ده داود ابتدى يرفع عينيه من على نفسه وينظر للرب متأملا في صفاته ويقول الرب صالح ومستقيم. صالح يعني مش بيدي إلا الخير، مستقيم يعني واضح لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران، وفي وضوحه واستقامته وصلاحه بيعمل حاجتين، بيعلم الخطاة طريق حتى لا يستمروا في طريقهم الغلط لو استجابوا، وكمان بيدرب الودعاء في طرق الرب المختلفة، فلو المؤمن أخطأ الطريق مرة مش بيسيبه لكن بيدربه. بعد كده داود بيقول إيه اللي ممكن يعمله الرب مع الشخص اللي بيخافه؟ بيخافه يعني اللي قلبه مليان بالمهابة والوقار للرب، الشخص اللي بيحط الرب في حساباته وقراراته كل يوم الصغيرة والكبيرة، مش اللي بيخاف وبيترعب من الرب. داود بيقول الرب بيعمل ايه مع الشخص ده؟ الرب بيتعهد انه يرشده اي طريق يختاره في الحياة، ان الشخص ده هيستمتع ويختبر مشورة الرب لانه هو اللي بيرشده في الطريق، هيستمتع ويختبر مشورة الرب لانه هو اللي بيرشده في الطريق. مش بس كده، لكن كمان نفسه في الخير تبيت وتدوم.

في النصرة والإنقاذ، لأنه على الرب توكل. مزمور 25 يا حبايب هو حوار وصلاة، ولو في درس ممكن نطلع بيه من المزمور ده هو إن الحياة رحلة، ورحلة صعبة، ومش ممكن إنه نقدر نكتزها بنجاح أو نحقق الهدف منها بمفردنا أو اعتمادا على ذواتنا فقط، مهما كان معانا من امتيازات، حتى لو كان واحد ملك زي داود. يا رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأنك وعدتنا بسلامة الوصول في نهاية الرحلة مهما كانت صعبة أو مليانة بالمشقة. شكرا ليك وممتنين لشخصك، لأنه لو أخطأنا الطريق وضلينا عن مشيئتك وإرادتك أنت بتستردنا وتدربنا إزاي نمشي في طريقك. ساعدنا في كل الظروف أن نتكل عليك وحدك، لأنه أبدا يا رب ما خاب منتظرك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. إملأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

هللويا. الترنيمة اللي جاية بتقول بغني بين الناس أنا ليا إله عظيم. هنرنم مع بعض. هللويا. يلا بينا.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب لي كل المجد. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير ومعادنا مع المزمور 26. كاتب المزمور هو داود، لكن المناسبة اللي كتب فيها المزمور غير معروفة الحقيقة، لكن من قرايتنا للمزمور نقدر نفهم أن داود بيدافع عن نفسه وبيطلب لإظهار براءته بعد ما تعرض للظلم من الأشرار. طب إيه رد فعلك يا داود لما تعرضت للظلم؟ هو ده اللي هنعرفه من خلال قرايتنا للمزمور النهاردة. واضح من المزمور أن أول رد فعل داود هو الصلاة والتضرع للرب. ابتدى يتكلم مع الرب ويثبت بالبرهان ليه هو بريء ومظلوم وبيدافع عن موقفه، فقال له في عدد 1: اقضي لي يا رب لأني بكمالي سلكت. يعني احكم يا رب لصالحي، انصفني بكمالي سلكت. مش ادعاء من داود انه كامل ومعصوم من الغلط، لكن معناها انه سلك بنزاهة وأمانة في الموقف ده، وفي دفاعه عن نفسه بيعلن ان الأساس والخلاص في الموقف هو الاتكال على الرب. داود في الموقف اللي تعرض فيه للظلم كان واثق جدا، لدرجة أنه طلب من الرب في الأعداد من 2-5 أنه يفحص دوافع قلبه الداخلية وسلوكه الخارجي كمان، وطلب من الرب أنه يعمل كده من خلال 3 امتحانات لقلبه ودوافعه وأفكاره. أول امتحان قال له جربني. جربني يعني اختبرني يا رب بتدقيق، اعرف اللي جوايا وتفاصيل كل قلبي. مش بس كده، لكن قال له امتحني. وفي النهاية قال له يا رب لو أنا نجحت في الاختبار الأول والتاني، أنا عايزك كمان تصفي كليتي وقلبي. التعبير ده في العهد القديم بيعبر عن أعماق الإنسان الداخلية، واللي بتتضمن مشاعره دوافعه أفكاره، الحاجات اللي مستخبية اللي محدش شايفها. فبيقول له يا رب أخرج خفيات نفسي إلى النور، وانظر إن كان فيا طريق باطل. في عدد 3 بيوضح السبب ليه دوافع قلبه كانت نقية بالشكل ده في الموقف اللي تعرض ليه للظلم. فبيقول للرب لأني رحمتك أمام عيني وقد سلكت بحقك. وابتدى يوضح أنه حتى سلوكه الخارجي قدام الناس بيثبت أنه بريء. وكمل وابتدى يقول للرب أنه كان بيتجنب الأشرار ومش بيقعد معاه، كما لو كان بيقول أنه أنا نفذت كل الوصايا اللي موجودة في مزمور 1. طب يا داود، اللي فات ده كله كان كلام عن الماضي، يا ترى حاليا انت ناوي تعمل ايه؟

وهفضل لازق وموجود في محضرك باستمرار لأسمع بصوت الحمد وأحدث بجميع عجائبك. يعني هستمر في التسبيح والإعلان عن شخصك. وفي نهاية المزمور يا حبايب بيطلب من الرب أنه يحفظه من مصير الأشرار، وأنه مستمر في السلوك بالكمال لأنه واثق في فداء الرب ورحمته لإظهار براءته في النهاية. يا رب بنشكرك لأنك إله عادل ورحيم، شكرا لأنك متداخل في كل ظروف حياتنا ودايما بتسمع لصلواتنا. يا رب ساعدنا نكون دايما مرضيين عندك. علشان كده يا رب بنصلي مع داود: اختبرني واعرف قلبي، امتحني واعرف أفكاري، وانظر إن كان في طريق من باطل، اهدني طريقا أبديا. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا أن احنا نكون بنرد عليك.

0: من غيركم
1: عضلات البال
0: وارسم تاتو بنت جميلة أو راس حيوان وعمل تقليع كده مش لايقة أهو شغل جنان.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح، آمين.

الكبرياء، فرعون وجنون الكبرياء. قصة فرعون المشهورة مع موسى وشعب الله في الكتاب المقدس بتوضح حقيقة مهمة جداً، إن فرعون كان متكبر وما كانش راضي يسيب الشعب، مش علشان حبه فيهم أو إنه مش قادر يستغنى عنهم، لكن لأنه كان شايف نفسه الأقوى، وإنه إزاي هو فرعون العظيم اللي ليه كل السلطان يخضع لإرادة شعب وإله كمان. وعلى الرغم من كل اللي حصل، الكبرياء عمى عيون فرعون. الكبرياء بيخلي الشخص عنيد، مش بيقبل إرادة ربنا، وبيشوف نفسه كمان متفوق على إرادة ربنا ومتفوق على كل اللي حواليه، وإنه أعلى منهم وأقوى، وده بيخلي الشخص يبعد عن ربنا أكتر وأكتر. وعلى فكرة آدم وحواء كان عندهم كمان حتة كبرياء، كان عندهم فضول إن هم عايزين يعرفوا أو يفرقوا ما بين الخير والشر، وإن هم يكونوا مثل الله بيميزوا ما بين الخير والشر، وده في حد ذاته كبرياء. النتيجة كانت إيه؟ إن الخطية دخلت العالم والإنسان بعد عن ربنا بسبب الكبرياء. الكبرياء بيبدأ من رغبة في السيطرة، ثقة في النفس زايدة وفي القدرات كمان الشخصية، وبعتمد أكتر على نفسي من ما بعتمد على ربنا. أحياناً الكبرياء بيجي من الثروة والنفوذ وكمان من السلطة. الكبرياء بيولد الكراهية، بيولد الغيرة، وكمان بيولد منافسة ضارة. في حالات كتير الكبرياء بيكون سبب في قلة السلام الداخلي والرضا. والمبالغة كمان في تقدير النفس ده شيء خطير جدا، وكل ما ارتفع الإنسان في تقدير نفسه كل ما ابتعد عن الله. وأحب أختم بالمقولة اللي بتقول للقديس يوحنا ذهبي الفم: الكبرياء يجعل الإنسان عبد لنفسه، أما التواضع فيحرره ليخدم الآخرين.

يا رب جايين لحضورك، جايين نتقابل معاك، جايين نبارك اسمك، جايين نسبحك. ملك السماء، سيد الأرض كلها، بنعظمك، نديك المجد اللي يليق بيك، وحدك مستحق.

بنهتف أنت القدوس للأبد، أنت العالي في وسطنا، عالي في وسط تسبيحات شعبك، تسكن وسط تسبيحات شعبك، لأنك أنت يا رب وعلي على كل الأرض، علوت جدا على كل الآلهة. يا رب أنت عالي ومرتفع قدير، ليس مثلك.

رب مستحق وحدك العبادة والسجود، لأنك العالي، أمامك الجبال تذوب. هاليلويا هاليلويا، بنرفعك بنعليك. أنت تأتي إلي بسيف ورمح وترس، أما أنا فآتي إليك باسم رب الجنود.

يا رب رتب أشواقي من جديد، وخلي أول حاجة أعملها كل يوم إني أجيلك. إملأ قلبي بحضورك وثبت عيني عليك عشان أعيش يومي بإيمان ورجاء. باسم يسوع، أمين.

كلمات الرب يسوع نادى بيها على الناس: طوبى للجياع والعطاش إلى البر لأنهم يشبعون. يا بختك لو عطشان، يا بختك لو جعانة، عشان ليك ارتواء وليكي شبع عنده. النهاردة ارفع الآيات دي، قول له: يا رب أنا مشتاق ليك، أنا أرضي عطشانة ليك. كما يشتاق الإيل إلى جداول المياه، هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي. متى أجيء وأتراءى قدام الله؟ يا الله إلهي أنت، إليك أبكر. عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي، كما في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك. لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي. أرضي عطشانة ليك يا رب النهاردة، أرضي وقلبي عطشانين ليك.

0: دلوقتي معادنا مع برنامج عايشها ازاي مع محب ميلاد.
1: انا اسمي محب ومتشوق ان انا ادردش معاكو دقيقتين ثلاثه كل مره عن موضوع مهم جدا جدا جدا. هو انا مين؟ انت مين؟ حضرتك مين؟ كل واحد فينا محتاج يعرف هويته، كل واحد فينا محتاج يدرك حقيقته. كل واحد فينا جه من حته مختلفه، في منا السوري وفي منا المصري وفي منا المغربي، في منا اللي جه من افريقيا ومن اسيا. عشان كده هدردش معاكم دقيقتين ثلاثه زي ما بنقولها في المصري دقيقتين ثلاثه، هبحث معاكم بشكل سريع هو انا مين. عشان اعرف اعيش حياتي صح محتاج اعرف هويتي صح، عشان اعرف احقق الغرض في وجودي في هذه الحياه الصعبه محتاج اعرف انا مين. عشان كده عايزك تتشجع معايا دقيقتين ثلاثه، انا مين؟ النهارده عندي ليك خبر مهم جدا. انت مش من العالم ده، امال انا منين؟ انت من عالم تاني. الكتاب المقدس في اهم من اهم الاجزاء في انجيل يوحنا صح 17، صلاه الرب يسوع للاب لاجل التلاميذ ولاجل الكنيسه، قال هذا الكلام: لانهم ليسوا من العالم كما اني انا لست من العالم، لست اسال ان تاخذهم من العالم بل ان تحفظهم من الشرير. ايوه، هناك تأكيد شديد على هذه الهوية. من أنا؟ أنا مش من العالم ده، لأن أبويا مش من العالم ده، وأنا وارث للآب وأنا بعيش زيه. هو قال عن نفسه كده: مملكتي ليست من هذا العالم. احنا عندنا عالمين بنعيش فيهم. خلينا أقولك الحقيقة دي: في عالم واقعي منظور ملموس، وهناك عالم روحي غير ملموس. لكن هذا العالم له علاقة بحضور الله في حياتنا، ملكوت الله في داخلنا. واحنا اخذنا هذه الهوية في الباسبور بتاعك، في الاي دي بتاعك. انت من عالم تاني، من عالم سماوي مش عالم ارضي، من مملكة اخرى، مملكة النور ولست من مملكة الظلم. عشان كده الرب يسوع بيسأل للكنيسة ان احفظهم من الشرير في هذا العالم، لكن انا ارسلهم الى هذا العالم برسالة النور في عالم مظلم. لست من هذا العالم. وبولس بيأكد علينا: لا تشاكلوا هذا الدهر. في رومية 12: تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. احنا ما ينفعش نبقى شبه العالم، محتاجين نهتم بما فوق، محتاجين لا نكنس كنوز لنا في الارض. احنا كنزنا في السماء، احنا البنك بتاعنا في السماء. احنا محتاجين نستثمر وقت ومجهودنا وفلوسنا لأجل عالم آخر. الرب أرسلك في هذا العالم لأنه في حياتك رسالة، في حياتك نور، في حياتك روح الله الذي يحيي هذا العالم المائت الشرير. لست من هذا العالم.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

أحلى حاجة في داود إنه قلبه كان زي قلب الرب. ليه؟ مش عشان ما بيغلطش، لكن عشان كان شفاف كتير قدام الرب. بيغلط بيعترف بالعشم، بالتوقع اللي مرات كتير ما بيتقابله استجابة صلاة. كان بيرجع للرب وبيقول يا رب أنا تعبان، ورب قال قلبه زي قلب الله. واحد من المزامير اللي كتير بحبهم بيقول انتظارا انتظرت الرب فمال إليها، سامع صراخي أصعدني من جب الهلاك من طيد الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، كثيرون يرون ويخافون ويتوكلون على الرب. كثير مرات وإحنا بننتظر الرب بوسط مشاكل، تعب، ألم، مرض، بيكون عندنا سيناريو معين كيف ممكن الله يستجيب للصلاة، كيف ممكن يقيمني من المزبلة، كيف ممكن يطلعني من حفرة الأوهام وطين الحمى. دايما عندنا تخيل معين، لو بس تشفي، لو بس تزبط حاله، لو بس تعطيني شوية مصاري، لو بس تعطيني شوية نجاح. دايما عندنا سيناريو، ومع أنه عارفين أنه كما على الطرق الرب عن طرقنا وأفكاره عن أفكارنا علت كتير مختلفة، لكن ستيل بيضل جوانا السيناريو، بس لو تيجي في جب الهلاك، بس لو تيجي في بطن الحوت، بس لو تيجي بهاي الطريقة. ومرات كثير ما بيجي بطريقتنا. بولس الرسول صلى 3 مرات قال له يا رب قيم الشوكة من جسدي. 3 مرات طلب والرب لم يستجيب، بس قال له إشي كثير مهم، قال له مش رح أعطيك شفاء بس تكفيك نعمتي. ولا أخفي عليكم سر، مرات لما أكون بصلي وألاقي هاي الآية تكفيكي نعمتي رندا، كنت بزعل من الرب. يعني بدك تقول لي ما رح أستجيب تكفيك نعمتي؟ هيك بالضبط، هيك بتخيل الرب، ما رح أعطيك استجابة صلاة بس تكفيك نعمتي، هيك بهالطريقة. لحد ما اختبرت أنه عن جد بتكفينا نعمته. لو بس صندوق هاي النعمة، هاد هو الاختبار المسيحي. لو ظروفك هي هي لكن حزنك ما كملش، ما تستغربش، لأنه هاد هو الاختبار المسيحي. في جب الأسود، في بطن الحوت، في أتون النار، وسط وادي ظل الموت، اليقين أن يسوع معي وصاحب السلطان معي. وصلي إلي وإلكم أنه نضل نختبر هالنعمة اللي إحنا فيها مقيمون. آمين.

0: دلوقتي معتنا مع برنامج من حقك تعرف مع القس هشام كامل.
1: الوقت اللي ساعات الله بيسمح فيه ان احنا ندخل في موضوع حزن وألم، هو ده الوقت اللي اختبره إشعيا في إشعيا 6 لما بيقول في سنة وفاة عزية الملك. في سنة كان إشعيا باني كل أماله على عزية، لكن عزية مات. وساعات بتحس ان السند اللي مسنود عليه راح، تحس ان الشخص اللي انت كنت بتحلم تبني معاه حاجات كتيرة راح، لكن إشعيا يقول رأيت السيد الرب. لو انت فقدت حتى عزيز عليك ما تخليش الدموع تحوش عنك انك تشوف الله. بيقول في سنة وفاة عزية الملك رأيت السيد. دخل إشعيا الهيكل مليون مرة، لكن في المرة اللي دخل فيها حزين مكسور هي المرة اللي فتح عينه وشاف الرب جالس. عايز أقولك النهاردة لو عينك مليانة دموع، لو قلبك مكسور، ده الوقت اللي تخش فيه محضر ربنا، ومش هتشوف ربنا بالطريقة العادية، مع أنك دخلت الكنيسة ودخلت الخلوة بتاعتك 100 مرة، بس في المرة دي رأى السيد جالس. ولما تشوف السيد جالس هتسمع أحلى ترنيمة، قدوس قدوس قدوس رب الجنود. إشعيا ما سمعش الترنيمة دي مع أنه نبي عظيم، غير في المرة اللي كان حزين ومكسور على وفاة حد راح منه. إشعيا ما اكتشفش أنه خاطي ومحتاج خلاص غير لما شاف نفسه قدام السيد الجالس. يقول قلت ويل لي أني هلكت لأني إنسان نجس الشفتين. إشعيا النبي العظيم ده كان طول عمره فاكر نفسه أعظم نبي، بس لما دخل محضر الله في وفاة عزية الملك قال أنا نجس. بس بنعمة ربنا يطير ملاك من على المذبح ويمس شفتيه، وربنا يقول بقى الإرسالية اللي على حياة إشعيا، وهي الإرسالية اللي على حياتك، من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ قال له رب أنا جاهز، أنا ريدي، أنا مستعد، أنا مستعد. أنا عايزك النهاردة تقول له رب أنا مستعد. ما بقاش في وقت نضيعه. لو بتتفرج على ماتشات الكورة لما بيجي حد يرفع كورنر تلاقي الفريق بتاعه كله موجود قدام الجون وكل واحد بيشاور له بيقول له أنا متاح، I'm available. أنا عايزك تتعلم تصحى كل يوم الصبح وانت بتصلي قول له رب